ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير، نحييكم ونرحب بكم. يتجدد وإياكم اللقاء في يوم جديد من رايا اف ام ورايا تي في. نبدأ وإياكم على الهواء مباشرة سيداتي سادتي، أولى لقاءاتنا الإخبارية لهذا اليوم لمتابعة أبرز ما يستجد من أخبار وتطورات. في يوم جديد لهذا الصباح، غزة تواجه سياسة تجويع وتعطيش متعمدة. الطائرات الورقية طواحين الهواء التي يتوعدها الاحتلال، وجيش الاحتلال المستنزف أمام خيار تقليص القوات. وأيضا في هذا الصباح سنبحث إن كانت فتح ستنجح خلال لقاءاتها المقرر انطلاقها هذا اليوم في القاهرة في زعزعة تحالف المعارضة لخوض انتخابات التشريع. تفاصيل هذه الملفات إذن سيداتي سادتي تأتيكم على الهواء مباشرة في إطار يوم جديد الذي ينطلق وإياكم الآن من قطاع غزة.

0: تصل العديد من المناشدات سيداتي سادتي لعدد من الزملاء وكذلك لعدد من المواطنين في الضفة بضرورة التبرع لإيجاد تنكات مياه وإيصالها إلى مناطق في قطاع غزة لم يتذوق أهلها طعم المياه منذ عدة أيام، وذلك في ظل الحرارة الشديدة المتصاعدة، وذلك بالتزامن أيضا مع تقارير تشير إلى أن القطاع يتعرض لسياسة تجويع متعمدة جراء القيود الصارمة التي تفرض على دخول المساعدات الإنسانية، حيث ما يدخل إلى القطاع لا يلبي سوى 30% كحد أقصى من الاحتياجات الأساسية للسكان. الإحصائيات التي تتحدث عن دخول 200 إلى 220 شاحنة يوميا لا تعكس الواقع الإغاثي الفعلي، حيث أن 30% من هذه الشاحنات مخصصة للقطاع الخاص، بينما لا يتجاوز حجم شاحنات المساعدات الغذائية والإيوائية الإغاثية ما بين 60 إلى 80 شاحنة فقط يوميا. تقديرات تشير إلى أن 90% من مواطني قطاع غزة، لا سيما نحو 1,600,000 مواطن ممن يقطنون في مراكز الإيواء والمدارس والمؤسسات العامة، يعتمدون بشكل كلي في طعامهم على التكايا والمطابخ الشعبية والمساعدات الشحيحة. كذلك الأسر لا تحصل حتى على وجبتي طعام بشكل يومي، مع الاعتماد القسري على أصناف مكررة من البقوليات والأرز، مما يعكس حالة من سوء التغذية الحاد. محافظة خان يونس تعد الأكثر تضررا وظهورا لمظاهر النقص الغذائي، نظرا لتركز أكبر عدد من مراكز الإيواء فيها بعد نزوح معظم سكان محافظتي رفح وغزة نتيجة الدمار الواسع وإخلاء تلك المناطق. وهنالك أيضا تحذيرات من اتساع رقعة الفقر في قطاع غزة لتطال جميع الشرائح الاجتماعية، بما في ذلك الموظفون أصحاب الدخل المنتظم الذين تحولوا إلى شرائح هشة جدا. وفي حال توفر بعض السلع في الأسواق فإن المواطنين عاجزون عن شرائها بسبب ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة والتنقل. رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة الأستاذ رأفت المجدلاوي، صباح الخير، أهلا ومرحبا بك.
1: صباح الخير.
0: نتحدث عن أزمة تجويع وتعطيش في قطاع غزة، هل يمكن أن تضعنا في صورة الأوضاع الحقيقية لهذه الأزمة؟
1: يعني هو أولا التعطيش والتجويع صفة متلازمة طيلة العدوان منذ 7 أكتوبر حتى الآن، وبالطبع من يقف وراء هذه الأسباب التي تؤدي إلى ذلك هو الاحتلال الإسرائيلي بإجراءاته المطبقة، تقييد حركة شاحنات المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة. تعلمون أن قطاع غزة يحتاج إلى حوالي 600 شاحنة يوميا تضم العديد من المساعدات، ما يدخل إلى قطاع غزة فقط حوالي 200 شاحنة يوميا، وهذا مخالف لكل الاتفاقات التي جرت من أجل تنفيذ وقف إطلاق النار. وبالتالي أساسا ما يصل إلى قطاع غزة هو 200 شاحنة كما ذكرت، منها 40% مساعدات، أي أننا نتكلم تقريبا عن حوالي 80 إلى 100 شاحنة تدخل إلى غزة أو إلى قطاع غزة محملة بالمساعدات، وهذه الكمية بالتأكيد غير كافية. المؤشر الآن تعلمون أيضا أن هناك أكثر من 1,600,000 مواطن يعيشون في الخيام وفي مراكز الإيواء في ظروف بالغة التعقيد، يعتمدون بشكل أساسي على التكفيات الشعبية في طعامهم وشرابهم اليومي. بالتالي في حال عدم تدفق المساعدات بالشكل السليم، فبالتالي النتيجة الطبيعية أن هذه العائلات ستصل إلى النتيجة المأساوية التي ذكرت أن متوسط في كل 5 عائلات هناك عائلة لا يصلها إلى الطعام، لا يصلها الطعام بشكل كامل، بالإضافة إلى أن نوعية الطعام، يعني الناس كمان عندما نتكلم عن نسبة وصول الناس إلى وجبة الطعام نتكلم عن وجبة واحدة يوميا وليس عن 3 وجبات كما هو معتاد الإنسان الطبيعي في أي مكان في العالم. بالنسبة للمياه، الاحتلال تعمد بشكل مباشر منذ بداية العدوان تدمير كل محطات المياه، تدمير كل آبار المياه، بالإضافة إلى أن الاحتلال يسيطر على كثير من مصادر المياه فيما يعني في منطقة 60% التي يسيطر عليها. بالتالي الاحتلال يتحكم في المصادر المائية ويعبث في الأمن المائي لسكان قطاع غزة، ويتحكم في الشعب فقط، يعبث ويتحكم في الأمن المائي لكل قطاع غزة، لأن جزء كبير من مصادر المياه موجود تحت سلطته الآن، لأنه كما تعلمون يسيطر على أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة. فبالتالي التجويع والتعطش هو نتاج طبيعي لإجراءات الاحتلال الذي يتحكم في كل شيء، لأن الحرب كما تعلمون والعدوان على غزة ليس عدوانا عسكريا فقط، بل هو عدوان شامل يشمل كل مناحي الحياة، والتجويع هو أحد الأسلحة الاستراتيجية التي استخدمها الاحتلال بسكان قطاع غزة.
0: أستاذ رأفت المجدلاوي، هل هذه السياسة قابلة لزيادة النسق وتخفيفه بين فترة وأخرى بناء على مزاج الاحتلال؟ هل الاحتلال يتحكم بقسوتها أو يعني التقليل من ذلك إذا ما أراد؟
1: لم نعتد على الاحتلال منذ 7 أكتوبر أن يمارس إجراءات تخفيفية، بل الإجراءات تنتقل دائما من منطقة السيء إلى الأسوأ، وفي بعض الأحيان في لحظات وقت إطلاق النار تحدث بعض الإجراءات التخفيفية، ولكن هذه الإجراءات لا تستمر لعدة أيام وقد تكون لعدة ساعات أو عدة أسابيع، ولكن لم نلمس على الاحتلال أنه مارس إجراءات تخفيفية إلا في بعض عناوين المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة، ولا تزيد هذه الإجراءات عن عدة أيام تحت بعض الضغوط هنا أو هناك.
0: المطابخ التكايا أستاذ رأفت المجدلاوي، عددها كان في تناقص خلال الأسابيع الأخيرة، أين وصل حالها اليوم؟ سألت عن المطابخ والتكايا التي تتبع لمؤسسات دولية، كان عددها في الآونة الأخيرة يتناقص، ما هو واقعها اليوم؟
1: الآن موضوع المطابخ التي تعمل في قطاع غزة، سواء المطابخ التي تشرف عليها مؤسسات دولية أو التي تحصل على تمويل مؤسسات دولية، تعلمون أنه قبل 8 أشهر تقريبا هناك جزء من مؤسسات غادرت قطاع غزة أيضا نتيجة يعني قيود فرضها الاحتلال على عمل هذه المؤسسات في داخل قطاع غزة، وعند انسحاب هذه المؤسسات بالتأكيد تأثرت بعض المطابخ المرتبطة فيها بشكل أساسي، وهناك جزء آخر من المؤسسات كان يتلقى دعما مباشرا وغير مباشرا من هذه المؤسسات، تأثر بسبب مغادرة هذه المؤسسات إلى خارج قطاع غزة بسبب الإجراءات التي فرضها أو القيود التي فرضها الاحتلال على هذه المؤسسات.
0: نشكرك جزيلا رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة الأستاذ رأفت المجدلاوي. نبقى سيدتي سادتي في قطاع غزة الذي بات يشكل بالنسبة لرئيس حكومة الاحتلال ووزير جيشه أرقا جديدا، وسبب هذه المرة طائرات الورق التي يلهو بها الأطفال.

0: أطلق بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال تهديدات إلى قطاع غزة باستمرار أعمال الاغتيالات وكذلك إخلاء المناطق، بداعي أنها تشهد إطلاق طائرات مسيرة. والحديث يدور كما تؤكد وسائل إعلام عبرية عن طائرات الأطفال الورقية التي يلهون بها، وتعتقد حكومة تل أبيب أو تريد أن تعتقد أن هذه الطائرات موجهة إلى ما يعرف بغلاف قطاع غزة، وكذلك من أن تكون قد تحمل رؤوسا حارقة كما كان الحال عليه في مسيرات العودة. وزير جيش الاحتلال كذلك تعهد بتنفيذ اغتيالات وإخلاءات في غزة إذا لم تتوقف حركة حماس عن إطلاق الطائرات الورقية والمسيرات بشكل فوري كما يقولان. ولوحظ كذلك خلال الساعات الأخيرة أن وسائل الإعلام العبرية اجتمعت في سبيل شيطنة هذه اللعبة المخصصة للأطفال، وأطلقت عليها ظاهرة اسم إرهاب الطائرات الورقية. بل وذهب وزير جيش الاحتلال إلى حد وصف كل عمليات إطلاق بأنها عمل حربي بكل معنى الكلمة. رامي خريس مدير مركز الدراسات السياسية والتنموية في غزة، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح النور حبيبي، الله يكرمك أستاذ رامي.
0: يعني غريب هذا التوصيف الذي يتداول في الإعلام العبري حول مسألة طائرات ورقية يلهو بها الأطفال في سماء قطاع غزة، ويلي ذلك تهديدات واسعة وكبيرة من قبل مسؤولين سياسيين وعسكريين في دولة الاحتلال. كيف يمكن أن نفهم هذه التركيبة أو هذه المعادلة؟
1: أخي الكريم، حقيقة منذ يعني 7 أكتوبر 2023 وما حصل هناك يعني أمر مهم ينتاب المستوطنين في ما يسمى بمستوطنات غلاف قطاع غزة. هم يعيشون بصراحة في حالة يعني رعب شديد وفي حالة هوس، يخافون من كل شيء حتى من طائر، لو الطائر جاء من جهة قطاع غزة يخافون منه ويحسبوا كذلك ألف حساب. هي حالة من الهوس تنتاب المستوطنين وتنتاب مجمل يعني الكيان الإسرائيلي من أي شيء يعني يأتي من قطاع غزة. هذا أخي الكريم أولا. الأمر الثاني، أن كنا متوقعين أنه مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية يعني تقدم حكومة الاحتلال الحالية بقيادة رئيس بنيامين نتنياهو على تعاظم إجراءات أو جرائمها ضد قطاع غزة، هي لن تترك غزة يعني آمنة أو مطمئنة ولو ليوم أو للحظة واحدة. هناك كنت تعلم يعني صراع انتخابي كبير في مع اقتراب هذه الانتخابات، وهو ويعني الدم غزة والدم غزة هو مادة للمزايدات الداخلية في داخل الكيان. هناك يحاولون دائما إيجاد المبررات وإيجاد الذرائع يعني استمرار استهداف غزة، استمرار عمليات الاغتيال. هذا كله يعني اجتمع الهوس مع الخوف مع الرغبة القتل من أجل الانتخابات، يعني كلهم في يعني وعاء واحد، وذلك الاستمرار قتل فلسطينيين واغتيالهم، ويعني لا يابهون كان هذا السبب يعني لأي سبب، حتى لو كان بسبب طائرة ورقية أو بالون يلهو به الأطفال في قطاع غزة. وهم يعلمون أن هذا الأمر ليس نابعا من تنظيم أو من فصيل، وإنما إذا كان هناك من يطير الطائرة الورقية هو طفل صغير يأتي هذا الموسم الذي يعني ويعني ينزل به الأطفال. أنت تعلم أن قطاع غزة لا توجد به حاليا لا توجد به أماكن سياحية أو ملاهي أو غيرها.
0: يعني البعض راح يقول من باب التندر أستاذ رامي خريس أن حتى الورق غير موجود في قطاع غزة، فمما تخشى إسرائيل؟
1: حقيقة الأخ الكريم، وهذا يعني أنا ملاحظه في موضوع حتى الألعاب هذه الطائرات، يعني وأنت تعلم أنه كل أغلب المواد يعني غير موجودة أو يعني ناقصة بالنسبة للكميات المطلوبة. أنا حتى بلاحظ أنه حتى في موسم الطائرات الورقية لا أجد، يعني أنا برضو في السنوات السابقة وذاك موسم يعني تجد الكثير من الطائرات الورقية في سماء غزة. في هذا الأيام في هذه الأيام يعني لا أكاد أجد أن هناك طائرة ورقية، لكن تتعلم أن حالة الهوس تلاقت مع حالة الرغبة في استمرار في القتل وأنتجت هذا الموضوع. هو بالفعل يعني خلينا نكون صريحين،
0: نعم،
1: هناك بالفعل رغبة لاستمرار القتل من قبل حكومة الاحتلال كما ذكرت، وهذه الرغبة ستتعاظم مع اقتراب الانتخابات. يعني كل ما تقترب الانتخابات ستجد هناك الكثير من المبررات يجدوا يعني سبيلا لاستمرار هذه الحالة، ولكن بالفعل هناك حالة الخوف تنتاب الكيان الإسرائيلي وتنتاب كما ذكرت قبل قليل المستوطنين. وبالرغم من حجم العسكري الذي يحتل قطاع غزة والمساحات المحتلة فيه وحجم الكتائب العسكرية، وذلك من يقول أن قبل أكتوبر كانت هناك كتيبتان أو ثلاثة تحرس يعني الحدود مع قطاع غزة من بيت حنون إلى رفح جنوبا، اليوم نجد تقريبا ما يقرب من 7 كتائب عسكرية يعني أو أكثر في المرحلة الحالية هي التي تعمل في قطاع غزة. هناك في الفعل حالة يعني من الخوف الشديد تنتاب المستوطنين في الغلاف، وبالفعل قبل هم يتحدثون أن هناك طائرة ورقية يعني ربما راوها في السماء أو سقطت يعني على الأرض، وقالوا أن هذه الطائرات ربما تكون مقدمة لوجود مسيرات أو غيرها أو طائرات تحمل
0: متفجرات. طيب في دقيقة أستاذ رامي خريس، في دقيقة لو تكرمت، إلى أي حد تتوقع أن تنفذ حكومة الاحتلال تهديداتها في قطاع غزة بالإخلاءات وأيضا بالاغتيالات؟
1: لا أخي الكريم، حكومة الاحتلال لا أستبعد يعني أن تفعل أي شيء. لا أتوقع بشكل كبير أن هذا الذريعة يعني تجعلها تقدم بالفعل على مزيد من الجرائم أو تخترع جرائم أخرى. كما ذكرت أنه مع اقتراب العملية الانتخابية لدى الاحتلال هناك يعني حجم المزودات الداخلية، هناك بالفعل رغبة لتنفيذ مزيد من يعني عمليات القتل وعمليات الاغتيال والتصعيد ضد قطاع غزة.
0: شكرا جزيلا رامي خريس، مدير مركز الدراسات السياسية والتنموية، كنت معنا من غزة. تشير تقارير إخبارية سيداتي سادتي متابعي يوم جديد إلى أن جيش الاحتلال يواجه كلفة متصاعدة للحفاظ على عشرات آلاف جنود الاحتياط، واستمرار الانتشار في قطاع غزة ولبنان وسوريا والضفة، فيما ترد تقارير بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن استعداد إسرائيل للاكتفاء بنصف المساعدات العسكرية التي تقدم من الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن واشنطن كانت قد عرضت استمرارها بتقديم ذات الحجم من المساعدات لعقد آخر من الزمن، أي خلال 10 أعوام مقبلة. جيش الاحتلال الذي لا يحصل على كامل الميزانية اللازمة لتمويل عملياته وانتشاره في عدة جبهات بحاجة إلى البدء في تقليص قواته، ليس فقط لتوفير الموارد وإنما بالأساس للحفاظ على الموارد البشرية المتواجدة لديه. الدكتور سهيل دياب الكاتب والمحلل السياسي، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير، تنضم إلينا من الناصرة.
2: صباح الخير لك للمتابعات والمتابعين.
0: جيش الاحتلال بحاجة إلى البدء في تقليص القوات، وذلك بناء على يعني حالة الاستنزاف التي عايشها خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. كيف تقرأ هذه المعطيات؟
2: الجيش الإسرائيلي والميزانية الإسرائيلية تعانيان من يعني شح المصادر، خاصة بعد 7 أكتوبر، وهذه الجبهات المفتوحة منذ ذلك الوقت. صحيح أن هذا الأمر موجودا، وأيضا موجود أن هنالك مشكلة في القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي نتيجة لأسباب عديدة، بما في ذلك عدم تجنيد أوساط واسعة من الحاردين في الجيش الإسرائيلي. ولكن بين هذا وما بين أن إسرائيل ستحصل على تقليص في الدعم المادي الأمريكي سواء العسكري أو العام، الفرق هو كبير، بما معناه أن تصريحات رئيس الحكومة من طرف واحد بالتنازل وكأنه على نصف الدعم الأمريكي السنوي والذي يصل إلى 3.8 مليار دولار، هذا لا يعني أنها خطوة تخفيض في مستوى الدعم الأمريكي العسكري لإسرائيل أو تزويدها. لماذا؟ لأن 3 أمور جديدة حدثت منذ 7 أكتوبر بهذا المجال. بالجانب الاستراتيجي هناك رؤية في العقلية الإسرائيلية تريد الانتقال من مكانة إسرائيل كمتلقي مساعدة إلى مكانة إسرائيل كشريكة مع الولايات المتحدة عسكريا سياسيا واقتصاديا، وهذا تغير يعني بالعقلية الإسرائيلية كبير من الناحية الاستراتيجية، وهذا لا يعني أنهم لن يتلقوا بأشكال أخرى هذه المساعدة. الجانب الثاني الذي تغير هو بالجانب العسكري. بعد ضرب القواعد العسكرية الأمريكية بالشرق الأوسط مؤخرا، إسرائيل تحولت للقاعدة العسكرية الأكبر على اليابسة بالشرق الأوسط للولايات المتحدة الأمريكية، تحولت إلى مركز المخازن العسكرية ليس فقط لإسرائيل وإنما لكل المنطقة، الطائرات الحربية مكانها في مطار بن غوريون، تحولت إلى قاعدة عسكرية مطار بن غوريون المدني، والعديد العديد من الخدمات بهذا الموضوع. الأمر الذي يقول أن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى دفعة وكمية من الأسلحة من هذا الصنف أو ذاك، هي تحولت بنفسها إلى مركز لكل ومخازن لكل هذه الأسلحة الأمريكية في كل الشرق الأوسط. الجانب الثالث الذي تغير هو معنوي انتخابي. هناك هبوط شعبية السردية الإسرائيلية في المجتمع الأمريكي، هناك أصوات ترتفع تقول بالولايات المتحدة نريد أمريكا أولا وليس إسرائيل أولا، لا نريد أن ندفع الضرائب لصالح الإسرائيلي وإنما فقط لصالح المواطن الأمريكي. هذه الأمور يعني وتصريحات مثل تصريحات نتنياهو يعني تعطي مجالا لإيجاد احتواء لهذا التصاعد في السرد في في في الموقف الجمهور الأمريكي تجاه إسرائيل، وباتوا ينادون في الابتعاد عن إسرائيل رويدا رويدا.
0: كيف سينعكس ذلك على دولة الاحتلال برأيك دكتور سهيل دياب؟
2: أولا هذا من الناحية الاقتصادية والعسكرية لن ينعكس سلبا، بمعنى أن الولايات المتحدة ستواصل كل ما تريده إسرائيل أن تحصل عليه، ولكن بالناحية الثانية إسرائيل ستخسر سياسيا. إسرائيل تخشى وتقلق أنه في العقد القادم التغيرات البنيوية في عقلية المجتمع الأمريكي ستصل إلى استنتاج بفرض واقع جديد في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، ورؤية متعلقة سواء بالقضية الفلسطينية وسواء بقضية التدخل في الشعوب الأخرى في العالم. سيأتي دور وجيل أمريكي يرى عكس ما يراه الآن ترامب وقبله بايدن، فلذلك إسرائيل تخشى هذا التغير على المستوى السياسي المستقبلي، وتسعى لإيجاد وسائل يسميها نتنياهو الاستقلالية بالمفهوم الاقتصادي والمفهوم العسكري إذا استطاع لذلك سبيلا.
0: شكرا جزيلا الدكتور سهيل دياب الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من الناصرة. إلى ملفنا الأخير في يوم جديد من رأي أفهم ورأي تي في، وهو يتعلق بانتخابات المجلس التشريعي التي يبدو أنها باتت تسيطر بشكل كبير على حراكات تخوضها الفصائل الفلسطينية. القاهرة هي ساحة لهذه الحركات، هنالك وفد رفيع من حركة فتح توجه بالأمس إلى القاهرة لعقد مجموعة من اللقاءات في محاولة قيل إعلاميا إنها موجهة لتفتيت تحالف أكبر تسعى فصائل المقاومة وكذلك فصائل المعارضة لتشكيله، وذلك للتأكيد على أن موقفها من النظام السياسي الفلسطيني الحالي هو مرفوض ويجب ألا يعود ويستنسخ بانتخابات قادمة. الكاتب والصحفي الأستاذ نبهان خريشي، صباح الخير.
3: صباح النور.
0: باعتقادك فتح بدأت يعني مرحلة الاستدراك ما يمكن استدراكه بعد الإعلان عن التحالف الكبير الذي يعني قيل إنه سيشمل أحزابا وكذلك تيارات منفصلة عن حركة فتح لخوض انتخابات المجلس التشريعي؟
3: يعني إذا جرت الانتخابات في موعدها الأرجح أننا لن نكون أمام منافسة تقليدية بين فتح وحماس كما حصل سنة 2006، بل سنكون أمام ثلاث أو أربع كتل عريضة تتقاطع فيها الفصائل مع الشخصيات مستقلة وتيارات منشقة عن فتح. الانتخابات ستجري وفق التمثيل النسبي الكامل، يعني هذا بيعني أن الأراضي الفلسطينية دائرة واحدة، ما يشجع على بناء تحالفات وطنية واسعة أكثر من القوائم العائلية مثلا المحلية. مثلا يبدو حتى الآن بالنسبة لي، يعني أنا أقرأ الاستفافات كالتالي. أولا لدينا قائمة فتح الرسمية، يعني ستسعى قيادة فتح إلى تشكيل قائمة واحدة تمثل الحركة والسلطة، وهذه القائمة تضم أعضاء من اللجنة المركزية والمجلس الثوري وكذلك شخصيات مستقلة تكنوقراط وفعاليات اجتماعية وأمنية سابقة، وقد يمنح بعض الحلفاء الصغار مقاعد مضمونة داخلة لتوسيع صورتها. لكن المأزق فتح الحقيقي هو احتمال ظهور قوائم موازية من داخل بيئاتها السياسية، يعني كما شهدنا ذلك في سنة 2021. تضم مثلا هذه القوائم شخصيات مستبعدة أو معترضة على طريقة اختيار المرشحين، فإذا انفجرت هذه الخلافات فقد تشكل قائمة رسمية أخرى فتحوية معارضة، وربما قائمة ثالثة ذات طابع مستقل. وهذا التشتت هو أكثر ما تخشاه قيادة الحركة، لأنه كما قلت لك أنه هذا يعيد إنتاج مشهد 2021 بصورة ممكن تكون أشد خطورة. لدينا احتمال آخر وهو الذي تحدثت عنه أنت في المقدمة، اللي هو التحالف الوطني معارض لاحتكار السلطة. هذا التحالف لم يعد فرضية، وتجري بالفعل مشاورات لتشكيل قائمة بتضم حماس، تيار الإصلاح الديمقراطي بقيادة دحلان، تيار ناصر القدوة، حركة الجهاد الإسلامي. هذا إذا قررت الحركة المشاركة نهائيا في الانتخابات، عندك ألويات الناصر صلاح الدين، كمان عندنا شخصيات مستقلة وأكاديمية ومجتمعية، واحتمال انضمام الجبهة الشعبية أو الديمقراطية أو كلاهما، يعني إما أحداهما أو كلاهما لهذا التحالف. يعني حسب مصادر متعددة في وجود مشاورات في هذا في هذا الموضوع. كما عقد اللقاء بين دحلان ورئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحية في مصر، لكن المشاركين النهائيين وترتيب الأسماء داخل القائمة لم يحسم ما بعد. يعني كنا والقاسم المشترك بين هذه القوى ليس برنامج ايديولوجي موحد، انما هدف سياسي مباشر واحد، انهاء احتكار الرئيس محمود عباس وقياده فتح للتنظيم السياسي.
0: هل هذا ما ستعمل فتح على مواجهته في المرحله المقبله؟ هل ستركز على ذلك اكثر من التركيز على بناء يعني قائمه توحد فتح في مناطق فلسطين التي ستنظم فيها الانتخابات إن جرت كما تقول؟
3: يعني سؤالك هذا بحمل سؤال احتمال، اللي هو يعني دعني أعيد صياغته بطريقة أخرى. هل يمكن أن تؤجل فتح أن يؤجل الرئيس عباس الانتخابات إذا توصلوا إلى قناعة بأن الفرص فتح بالفوز غير وردي؟ أو يعني أنا باعتقادي إنه هناك لدينا أكثر من احتمال لتأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني نوفمبر. يعني حتى أنا يعني أضع لها نسبة ما بين 60-70%. طبعا هذه النسبة ليست مبنية على استطلاع رأي أو معادلة حسابية، بل هي بالنسبة لي تقدير يستند إلى العوائق الميدانية.
0: 60-70% تأجيل أستاذ نبهان؟
3: نعم، يستند إلى العوائق الميدانية والقانونية بالاستناد إلى تجربة انتخابات 2021، لكن في المقابل توجد مؤشرات جدية على عقدها. يعني لدينا صدر مرسوم الرئاسي، لجنة الانتخابات أعلنت جدول زمني، بلغ التسجيل في الضفة الغربية أكثر من 87% بقليل، أكدت حركة حماس نيتها للمشاركة، وأظن كان بالأمس اجتماع مع صحفيين نائب الرئيس حسين الشيخ، أكد التزام القيادة بإجراء الاقتراع. لذلك لا يمكن القول بأنه يعني أنه قرار تأجيل اتخذ مسبقا. باعتقادي أنه هناك أكثر من سبب محتمل للتأجيل. أولا، إذا تعذرت هذه الانتخابات إجراء هذه الانتخابات في قطاع غزة، كلنا بنعرف أنه هذا هو العائق الأكبر. فالقطاع غزة يخضع لترتيبات أمنية وإدارية انتقالية معقدة، يتطلب الاقتراع مثلا موافقة مجلس السلام والجهات الدولية اللي هو المندوب السامي الأمريكي، وكمان حتى الجانب الإسرائيلي المسيطر عمليا على المعابر والحركة،
0: وعلى 60% على الأقل من مساحة قطاع غزة. فلننتقل إلى البند الثاني الذي تعتقد أنه يعني سبب لتأجيل الانتخابات.
3: عندك منع إسرائيل الانتخابات في القدس أحد الأسباب، لأنه من المرجح أن الحكومة الإسرائيلية ترفض فتح مراكز الاقتراع في البريد في القدس الشرقية، وأن تمنع الحملات الانتخابية والاجتماعات، وقد تعتقل بعض المرشحين استخدمت رسميا وهي الذريعة التي استخدمت رسميا سنة 2021. عندي سبب، هناك سبب ثالث
0: وأخير لو سمحت أستاذ نبهان.
3: الموقف الأمريكي والدولي من مشاركة حماس. إذا حماس أعلنت رغبتها في المشاركة ضمن ائتلاف وطني واسع، قد ترى واشنطن وإسرائيل أن مشاركتها ممكن تكون مباشرة أو حتى مشاركتها المباشرة حتى أو بواسطة قوائم مستقلة أو عائلية تهدد ترتيبات حكم غزة ونزع السلاح وإعادة الإعمار.
0: شكرا جزيلا. العفو. شكرا للأستاذ نبهان خريشي الكاتب والصحفي. شكرا لكم على المتابعة. انتهى يوم جديد. تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، كذلك تحيات سلم الأطرش في الهندسة الإذاعية، وفادي ماضي في البث التلفزيوني. صباحكم سعيد في أمان الله.
4: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. الصحافة. نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
5: أسعد الله صباحكم بكل الخير. مرحبا وأهلا بمستمعينا ومتابعينا في شتى أرجاء الوطن وفي كل أنحاء العالم. معكم رايا أف أم ومعكم الآن في أوراق الصحافة جولة جديدة من الأخبار، ولكن على شكل عناوين سريعة مقتضبة نلخص فيها أحداث الساعات 24 الماضية فلسطينيا عربيا وحتى دوليا. في أوراق الصحافة لهذا الصباح برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني أخبار جديدة. تحياتي لكل من هم معنا على السمع الآن في سياراتكم، منتشرين ومسافرين على الطرقات، إن كنتم في أماكن العمل وحتى في المنازل فمرحبا بكم. مقالات وتحليلات وافتتاحيات الصحف الدولية اليوم الاثنين 24 من آب 2026. المستوطنون وجيش الاحتلال يواصلون حصار المنازل الثلاثة في منطقة رأس العين في بلدة قصرى جنوب نابلس لليوم 16 على التوالي. التحذير من تفاقم أكبر للأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع اتساع اعتماد المواطنين والنازحين على التكايا الخيرية كمصدر شبه وحيد للغذاء، وذلك في ظل استمرار شح المساعدات وتراجع عمل عدد كبير من المؤسسات الإغاثية. مجموعة التغذية التابعة لمنظمة الصحة العالمية تؤكد أن طفلا واحدا من بين كل خمسة دون سن الخامسة يعاني من سوء تغذية حاد. الصحة العالمية أكدت أن الأغذية الغنية بالمغذيات لا سيما البروتينات ما زالت نادرة وباهظة الثمن، ما يجعل غالبية الأسر في قطاع غزة غير قادرة على شراء هذه الأغذية، ولا يصل أي طفل إلى الحد الأدنى من التنوع الغذائي. وزارة الصحة في غزة تنبه من جديد من أن النقص الحاد في الأكسجين تحول إلى تهديد مباشر لحياة المرضى في ظل تراجع قدرة المشافي على تلبية الاحتياجات العلاجية وخروج مزيد من محطات إنتاج الأكسجين عن الخدمة. مستشفى الشفاء في مدينة غزة أكد أن نسبة النقص في الأدوية الأساسية تجاوز 52% وبلغت 70% في المستهلكات الطبية وأكثر من 80% في المواد المخبرية، إضافة لتوقف أكثر من 80% من أجهزة الأشعة والتصوير الطبقي والرنين المغناطيسي عن العمل، ولم يتبقى سوى جهاز واحد للتصوير الطبقي يعمل في شمال قطاع غزة لخدمة أكثر من 1,000,000 مواطن. المستوطنون يبدأون أمس بوضع كرفانين جديدين في منطقة سوار جنوب قرية بورين جنوب نابلس بعد إنشائهم بؤرة استيطانية في المكان في وقت سابق. تقرير لمنظمة يشدين الإسرائيلية يخلص إلى أن ثلثي اعتداءات المستوطنين في الربع الأول من العام الحالي وقعت في المناطق المصنفة ألف حسب تصنيف اتفاقيات أوسلو. تقرير المنظمة الإسرائيلية أكد اتساع نطاق اعتداءات المستوطنين جغرافيا وعدديا، ما يعكس تصاعدها وتأثيراتها الميدانية والسياسية. جيش الاحتلال يقول إنه يعتزم تقديم موقفه لوزيره إسرائيل كاتس المتمثل بأنه ليس بالإمكان نقل صلاحيات إنفاذ القانون على المستوطنين في الضفة للشرطة الإسرائيلية، وأنه سيكون بالإمكان نقل صلاحيات كهذه للشرطة عبر ضم رسمي من قبل إسرائيل للضفة الغربية المحتلة، بحسب ما ذكرت صحيفة هآرتس التي أشارت إلى أن جيش الاحتلال لا ينوي الدخول في صدام مع وزيره كاتس. وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس يعز لجيشه بتجديد التعامل مع الطائرات الورقية والبالونات والطائرات المسيرة التي تعبر من قطاع غزة باتجاه مستوطنات النقب الغربي، ملوحا باغتيالات وعمليات إجلاء وهجمات قوية على مناطق يزعم أنها تستخدم لإطلاقها، طبعا مع الإشارة إلى أن هذه البالونات والطائرات المسيرة لا تحمل أي نوع من المتفجرات. منظمة أطباء بلا حدود تدين قرار سلطات الاحتلال إغلاق قضيتين إحالتهما المنظمة للمراجعة من دون فتح تحقيق جنائي فيهما، والقضيتان تتعلقان بالهجمات المتعددة على قافلة تابعة للمنظمة في مدينة غزة في تشرين الثاني من عام 2023 والتي أسفرت عن استشهاد شخصين، وكذلك غارة جوية استهدفت مأوى لأطباء بلا حدود في خان يونس في شباط 2024 وأسفرت عن استشهاد شخصين وإصابة 6 آخرين في حينها. محافظة القدس تقول إن سلطات الاحتلال منعت تدخل رجال الإصلاح واستخدمت القوة المفرطة لفض شجار اندلع في القدس الليلة قبل الماضية وقتلت مواطنين اثنين من بلدة سلوان خلاله. آليات قوات الاحتلال برفقة شرطة الاحتلال تجوب أمس بعض الشوارع في طول كرم تخللتها مضايقات للمواطنين وتحرير مخالفة لإحدى المركبات. صحيفة إسرائيل هيوم العبرية تكشف عن خلاف داخل القيادة العسكرية الإسرائيلية بشأن تقييمات الأوضاع في الضفة الغربية وتحديدا حول الأسباب التي قد تؤدي لاحتمال اندلاع تصعيد واسع. وبحسب التقرير فإن الاستخبارات الإسرائيلية لم تعرض خلال المناقشات الأخيرة معلومات تشير إلى أن اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين هي التي ستقود حاليا إلى التصعيد. مسؤولون عسكريون أقروا بوجود خشية حقيقية من انفجار الأوضاع في الضفة وأكدوا أن الخلاف في جيش الاحتلال والأوساط العسكرية الأخرى يتعلق أساسا بتحديد الأسباب التي قد تدفع بالشعب الفلسطيني في الضفة إلى مواجهة واسعة، والأسباب واضحة ألا وهي اعتداءات المستوطنين وهجماتهم التي لا تتوقف بالإضافة إلى تراجع الوضع الاقتصادي. القوى الوطنية والإسلامية تدعو إلى أوسع مشاركة في الفعاليات المقررة بعد غد الأربعاء في مراكز المدن في اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال. صحيفة إنديبندنت البريطانية نشرت تحقيقا مفصلا أمس حول ما جرى وتفاصيل استشهاد الصحفية مريم أبو دقة التي قتلتها غارة جوية لجيش الاحتلال مزدوجة في 25 من آب من العام الماضي وذلك على مستشفى ناصر في خان يونس، ورجح التحقيق إمكانية ارتكاب إسرائيل جريمة حرب في هذه الواقعة. بحسب صحيفة غاردن البريطانية فإنه لم يعد الأمر يحتاج إلى ممارسة عنف أو اشتباك مع الشرطة، بل إن مجرد إعلان الانتماء لحركة باليستاين أكشن أو الدعوة لدعمها أضحى كافيا للاعتقال في بريطانيا بموجب قانون الإرهاب في سياق حملة ضد الحركة. منظمة العفو الدولية أعلنت أنها وثقت اعتقال أكثر من 3500 شخص شاركوا في احتجاجات سلمية منذ حظر باليستاين أكشن في تموز من العام الماضي. الشرطة البريطانية اعتقلت في 30 من تموز الفائت 152 شخصا خلال احتجاج نظمته مجموعة دافع عن هيئات المحلفين في لندن، بينهم 134 شخصا بتهمة التعبير عن دعم منظمة محظورة، إضافة لاعتقال 14 شخصا بعد احتجاج رمزي في لندن بمناسبة مرور عام على حظر حركة فلسطين أكشن. صحيفة يدعت أحرنوت تفيد بأن أذربيجان تعمل حاليا على خفض التوتر بين تركيا وإسرائيل وإحياء آلية التنسيق المشتركة في سوريا في ظل تصاعد الخلافات على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية والتصريحات العدوانية تجاه أنقرة وبالتوازي مع مساع أمريكية مماثلة. واشنطن تستعد للبدء اليوم بأضخم هجوم مالي على إيران بهدف قطع ما وصفته واشنطن بشرايين الحياة الاقتصادية عن الإيرانيين، محذرة الدول التي تربط مصيرها بطهران من مواجهة العزلة. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير يزور العاصمة طهران اليوم على رأس وفد رسمي باكستاني لإجراء مباحثات مع الإيرانيين. تعليقا على الحرب الاقتصادية الأمريكية، الحرس الثوري الإيراني يعتبر هذا الإجراء اعترافا بهزيمة ترامب عسكريا، ويقول إن لدى طهران سيناريوهات وخطط للتعامل مع أي إجراء عدائي أمريكي. شبكة فوكس نيوز تنقل عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا بالتزامن مع استمرار الحصار البحري الأمريكي بشكل كامل. إيران تعلن أمس عن اكتشاف أكثر من 7.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في أحد الحقول الواقعة جنوب إقليم فارس جنوب البلاد، ما يشكل إضافة لاحتياطيات إيران من الغاز. أمريكا تواصل عمليات السحب من احتياط النفط الاستراتيجي لديها في محاولة لتهدئة أسواق الطاقة، مما دفع المخزون الأمريكي لأدنى مستوياته منذ 4 عقود في ظل تحذيرات من الخبراء من مخاطر قد تواجه الكهوف الملحية التي تخزن فيها كميات النفط هذه. صحيفة ستارز أند سترايس تفيد بأن حالة اليقظة والحذر لا تزال قائمة لدى القوات الأمريكية في الشرق الأوسط رغم شبه توقف القتال مع طهران، ولكن بدون التوصل أيضا إلى تسوية نهائية. الصحيفة المتخصصة في الشؤون العسكرية كشفت عن أن آلافا من عائلات الجنود الأمريكيين في البحرين أبلغوا بأن عودتهم إلى البلاد لن تكون ممكنة على المدى القريب في ظل استمرار القلق بشأن بعض مناطق القواعد الأمريكية في المنطقة. موقع كيب العبري يفيد بأن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي رومان جوفمان التقى أمس وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لاحتواء التصعيد بعد نحو أسبوع من الضربة الجوية الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب شمال سوريا. افتتاحية صحيفة هارتس العبرية أمس انتقدت بشدة خلق حكومة تل أبيب حالة توتر جديدة مع تركيا وخلق جبهة جديدة للمناورة والحرب. وأكدت هارتس أنه من واجب إسرائيل أن تبلور سياسة جديدة تعطي جوابا للتحديات الكثيرة والجديدة في الشرق الأوسط، ففي الوقت الذي يتباهى فيه نتنياهو بعملية موضوعية خطيرة وعديمة الهدف في قصف شمال سوريا تحت أنفه تنسج أحلاف جديدة وإسرائيل ليست جزءا منها في المنطقة. تضيفها آرتس أنه لا يمكن خلق أمن ومنع تهديدات بالقصف فقط، فهذا ليس بديلا لسياسة جيدة وليس بديلا للدبلوماسي التي باتت في عهد بنيامين نتنياهو فارغة من محتواها. على إسرائيل أن تنصت إلى تحذير المبعوث الأمريكي باراك وأن تحذر من التورط مع تركيا كما تقولها آرتس. فرنسا تسجل أكثر من 300 حالة غرق في خلال الصيف الجاري في ارتفاع كبير بعدد الحالات المسجلة قبل عام بسبب موجات الحر التي اجتاحت أوروبا، وتمثل حالات الغرق زيادة بنسبة 14% مقارنة بحالات الصيف الفائت 2025. صحيفة تيليغراف البريطانية تكشف عن أن إيران عطلت محطة لإنتاج الكهرباء في بريطانيا لمدة 4 أيام في هجوم سيبراني غير مسبوق بالتزامن مع سلسلة هجمات أخرى استهدفت البنية التحتية للمياه في الولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي. نختم أوراق الصحافة عند هذا الحد، نكتفي بما قدمناه ونشكركم جزيل الشكر على إصغائكم وبقائكم مع أثيرنا هذا. محبتي للجميع، في الساعة القادمة هناك المزيد، بإمكانكم الاستماع للبرامج والوقفات الإخبارية المتنوعة. شكرا للبنك الإسلامي الفلسطيني. يمكنكم أن تزوروا islamicbank.bs على شبكة الإنترنت لتعرفوا أكثر عن الخدمات المقدمة للأفراد وللشركات للعروض والحملات، إضافة لبرامج المسؤولية المجتمعية وبعض المعلومات التي تعطيكم فكرة عن توعية مصرفية. كل التحيات لكم مني أنا نجوى الحمدان في الإعداد والتقديم، وأتمنى أن تبقوا بخير دائما.
4: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير،
6: من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
7: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: وكلاءنا خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطاً ميسراً ومريحاً من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: بعد أيام فقط من الإعلان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق التجاري مع كندا أصبح في المتناول، انتقلت العلاقة بين اثنين من أكثر الاقتصادات تكاملا في العالم من حافة التسوية لمواجهة تجارية مفتوحة مع دخول رسوم أمريكية بنسبة 50% على سلع كندية بقيمة تقارب 20 مليار دولار حيز التنفيذ، فيما تعهدت أوتاوا برد مماثل دولارا بدولار اعتبارا من 8 أيلول المقبل. التحول الذي جرى خلال ساعات يتجاوز خلافا تقليديا بشأن مستويات الرسوم الجمركية، إذ تكشف تفاصيل المفاوضات عن صدام أوسع.

عهدت أوتاوا برد مماثل دولارا بدولار اعتبارا من 8 أيلول المقبل. التحول الذي جرى خلال ساعات يتجاوز خلافا تقليديا بشأن مستويات الرسوم الجمركية، إذ تكشف تفاصيل المفاوضات عن صدام أوسع.

0: عهدت أوتاوا برد مماثل دولارا بدولار اعتبارا من 8 أيلول المقبل. التحول الذي جرى خلال ساعات يتجاوز خلافا تقليديا بشأن مستويات الرسوم الجمركية، إذ تكشف تفاصيل المفاوضات عن صدام أوسع. موجز لأبرز وأهم الأخبار، طاب صباحكم. المستوطنون وجيش الاحتلال يواصلون حصار المنازل الثلاثة في منطقة بلدة قصرى جنوب نابلس ليوم 16 على التوالي. التحذير من تفاقم أكبر للأزمة الإنسانية في غزة، والصحة العالمية تؤكد أن طفلا واحدا من بين كل 5 دون سن 5 يعاني من سوء التغذية الحاد. صحة غزة تحذر من جديد من أن النقص الحاد في الأكسجين يتحول إلى تهديد مباشر لحياة المرضى. مستشفى الشفاء يعلن أن نسبة النقص في الأدوية الأساسية في غزة تجاوز 52% و70% في المستهلكات الطبية وأكثر من 80% في المواد المخبرية، إضافة لتوقف أكثر من 80% من أجهزة الأشعة والتصوير الطبقي والرنين المغناطيسي عن العمل. تقرير لمنظمة يشدين الإسرائيلية يكشف عن أن 3/3 اعتداءات المستوطنين في الربع الأول من العام الجاري وقعت في المناطق المصنفة ألف بالضفة. منظمة أطباء بلا حدود تدين قرار الاحتلال إغلاق قضيتين أحالتهما المنظمة للمراجعة من دون فتح تحقيق جنائي فيهما، وهما متعلقتان بهجمات إسرائيلية استهدفت أطباء بلا حدود في قطاع غزة خلال حرب الإبادة. صحيفة إسرائيل هيوم العبرية تكشف عن خلاف داخل القيادة العسكرية الإسرائيلية بشأن تقييم الوضع في الضفة الغربية، وتحديدا حول أسباب احتمالية اندلاع تصعيد واسع. القوى الوطنية والإسلامية تدعو لمشاركة واسعة في الفعاليات المقررة بعد غد الأربعاء في مراكز المدن في اليوم الوطني لاسترداد مئات جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال. صحيفة إنديبندنت البريطانية ترجح في تحقيق مفصل حول استشهاد الصحفية مريم أبو دقة في غزة العام الماضي، ترجح ارتكاب إسرائيل جريمة حرب في هذه الواقعة. صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية تفيد بأن أذربيجان تعمل على خفض التوتر بين تركيا وإسرائيل. واشنطن تعلن بدءها اليوم أضخم هجوم مالي على إيران، محذرة الدول التي تربط مصيرها بطهران بالعزلة. تعليقا على الحرب الاقتصادية الأمريكية، الحرس الثوري الإيراني يعتبرها اعترافا بهزيمة ترامب عسكريا، ويضيف أن لدى طهران خططا للتعامل مع أي عمل عدائي أمريكي. إيران تعلن أمس اكتشاف أكثر من 7.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، ما يشكل إضافة لاحتياطيات البلاد من الغاز. أمريكا تواصل عمليات السحب من احتياط النفط الاستراتيجي لديها في محاولة لتهدئة أسواق الطاقة، ما دفع مخزوناتها لأدنى مستوياته منذ 4 عقود. رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يلتقي أمس وزير الخارجية السوري لاحتواء التصعيد المتبادل بعد الضربة الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في إدلب. أخيرا، فرنسا تسجل أكثر من 300 حالة غرق خلال الصيف الجاري، في ارتفاع كبير عن عدد الحالات التي سجلت قبل عام، وذلك بسبب موجات الحر التي اجتاحت أوروبا هذه السنة. الموجز انتهى، قرأته نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد على مدار الساعات المقبلة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
1: رايا أفهم نأتيكم بآخر الأخبار.

0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على

0: كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أريد.
7: أريد. طور عالمك.

صباح الخير. واليوم الاثنين 24 آب وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. وبمعيتكم نصب على الزملاء، وبداية سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام. ويسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. صباح الخير للزميلة أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على راي اف ام وراي تي في، وعلى البث المباشر على صفحة برنامج مع الناس على فيسبوك. يصبحكم بالخير في بيوتكم وسياراتكم وفي اشغالكم وين ما كنتوا، ربنا يعطيكم لا يرضيكم. وطريق السلامة لكل الناس اللي في طرقات وعلى الشوارع وعلى الحواجز، كان الله بالعون. ودائما الأرزاق بيد الله، وقلنا على باب الله، كل واحد فينا بركض وراء رزقه. الأرزاق بتتيسر على أيدي ناس، كلنا عمليا بنترزق من بعض. وهون بدها وقفة شوي، خلينا نفكر شوي كيف الرزق بطلع من عنا وبيجي علينا. دائرة الأرزاق، لما نروح نشتري خلينا نفكر في الناس اللي دخلها ورزقها شوي محدود.

ومن دوائر الرزق يعني الناس اللي رزقها محدود حجة معها شوية تين ولا شوية عنب لو بزيد شوي خلينا نرزقها ولا رجل قدام شوية نعنع وشوية مرمية ما تتأخروا عليهم اشتروا منهم ولما نقدر نشتري من دكان على قد الحال يعني مش شرط دائما نروح على المولات والمحلات الكبيرة خلينا نكون أسباب للرزق والرزق دوار رح يجينا احنا كمان من حيث لا نحتسب

0: ومعكم حتى التاسعة. ومعنا اتصال هاتفي. يلو صباح الخير. الله يسعد الصباح.
1: طبعا تحياتي لك. انت بتشد على ايدين الناس من المجتمع لانها منتج فلسطيني ومنتج وطني في
0: ايه. الله يسعد صباحك. يا ريت بس توطي الراديو من عندك عشان صدى الصوت.
1: هلا احنا في غاز.
0: اول شيء يسعد صباحك. مين معنا؟
1: معك محمد هاشم رام الله.
0: يا حي الله محمد، كيفك؟
1: الله يسعدك. والله بصب على صديقي وعزيز محمد احمد شهير الباص.
0: الله يسعد صباحك وصباحه وكل محمد شفير الباص. وطي الراديو شوي
1: محمد. هاي وطي الراديو محمد. طبعا محمد من الناس اللي قلائل امثالهم، انا بحترم هذا الانسان. طبعا بصب على كل موظف راح يتوجه للبنك ما يلاقيش ولا شيكل في البنك، كل الاحترام لهم، الله يعينهم.
0: كان الله في العون. والله يا محمد،
1: والله يا سيدي هذا الحال في البلد يا حبيبي. يعني تحياتي لك. صباح الخير والسلام نجوى رايه كل الشباب.
0: واحنا في رايه كنا بنصب عليك. اول شيء صبح لنا محمد الشوفير.
1: محمد ملك الخط.
0: الله يسعد صباحك يا محمد وطريق السلامه دائما، وبقول دائما الله يكون بعون الشوفيرية على هالخطوط. كان الله بالعون.
1: الشوفيرية اغلى السولر يا احمد برضو الشوفيرية.
0: والله
1: يعني بطل الشوفير الصفة بنجيب 50-60 شيكل بدولات بس.
0: كان الله في العون. والله صعب على الكل. والله يا أخوي محمد صعب على الكل. وإحنا عشان هيك بنقول يعني خلينا أسباب للرزق للناس. فكروا منيح في هذا الموضوع وفكروا إنه دائرة الرزق دائما دوارة.
1: إحنا بس الواحد يطلع ويقول يا الله ربنا اللي بيرزق
0: دائما. يا الله
1: الله يسعد صباحك.
0: تحياتي لك. يسعد صباحك أخوي محمد. تحياتنا لك وتحياتنا لمحمد شوفير الباص. يسعد صباحك يا محمد وتحياتنا لكم وطريق السلامة دوما.
1: تحياتي.
0: يسعد صباحكم.

0: ونذكر أيضا أنه الواتساب حتى الآن في عندنا مشكلة تقنية في الموضوع. ومبارح الشباب عندنا أطلقوا قناة على التليجرام باسم برنامج مع الناس، تقدروا تشتركوا فيها، وموجود الرابط على صفحة برنامج مع الناس على فيسبوك، بتقدروا تفوتوا، الرابط موجود هناك، وانضموا إلى هذه القناة على تليجرام. يعني بنقدر نتواصل من خلالها ونسمع رسائلكم ونشوف شو بتبعتوا لنا. ويسعد صباحكم. حيروكي ضلوا حتى غيروكي يحتاروا فيكي حيروكي. ومتابعين على فيسبوك صباح الخير. رائد عودة يسعد صباحك يا رائد، تحياتنا إلك، طمنا عنك يا رائد.
1: رح أقلك عن سر كبير حتى ما تنوي.
0: أمل زياد مفايك يسعد صباحك يا رب ويعطيك ألف عافية. حبيب أبو زريق يسعد صباحك يا حبيب. وعبد خصيب يسعد صباحك. وعبد بسأل وين أنت المدارس
1: كتير بس مثلي ما بالله. رح أقلك عن سر كبير حتى ما تنوي فراقي.
0: حسب ما أعلنت الوزارة المدارس بستة تسعة، وإن شاء الله يا رب يكون في عودة للمدارس، عودة كاملة ودوام كامل للمدارس. وفي أعتقد خطة تشتغل عليها الوزارة إن شاء الله يكون ارتفاع عدد أيام الدراسة الأسبوعية.

0: وصباح الخير محمد أبو يامن، يسعد صباحك يا رب ودائما طريق السلامة للكل.
1: حوالي الحلوين قلوب ومثل عيونك ما بتشوف.
0: يسعد صباحك يا سيد خراز،
1: مكشوف كشفت لك كل ورا.
0: حياتنا أهلا في نابلس،
1: حتى نلعب على المكشوف كشفت لك كل ورا.
0: صباح الخير يا لينا، يسعد صباحك يا رب.
1: بس مثل ما بتلاقي.
0: وعلى موضوع الأرزاق، في حدا من المتابعين بيسأل بقول ليش الناس لما بتروح تشتري من الناس المسخمة هدول بقعد يفاصلوا فيهم. والله كلامك صحيح، ما احنا حكينا في البداية لو بزيادة شوية. جماعة الخير كونوا أسباب للرزق. يسعد صباحك يا عزام. عزام إن شاء الله زبط معك تليجرام، مبارح بعثت لك على أساس تدخل على الرابط.

وأول رسالة على التليجرام في قناة صفحة مع الناس، أنس رداد. يسعد صباحك يا أنس، وتحياتنا لك وتحياتنا لكل المتابعين. يسعد صباحك.

وأنس أعطيناك الرتبة الأولى في موقع التليجرام قناة التليجرام لبرنامج مع الناس، وأنت أول واحد ببعث لنا رسالة. ضلك متذكر يا أنس. طب في إحدى المتابعات كان في عنا شكوى من المواطنين في منطقة الرام الله، تحديدا منطقة المصايف، في موضوع المياه، ومشكورة مصلحة المياه. شكرا يا شباب مصلحة المياه للتواصل، وإن شاء الله أنها محلولة مع الحي إن شاء الله. شكرا جزيلا.

0: على موضوع التين. شادي زي ما عليك صباحك يا شادي. يعني شادي معلش بقول لكم شو كاتب شادي، بكل كثير اشياء خارج عن الطبيعه ممكن اقتنع فيها الا اني اشتري تين من محل خضار او سوبر ماركت.
1: اصلا ما خوزقنا في هالبلد وما خرب بيتنا الا اشكاله.
2: ثانك يو.
0: صباح الخير يا شادي. اي سلام صبح عليك بطريقته. لما نسمع طبعا انا للوهله الاولى فكرت شادي بده يقول اشتروا من الستات اللي ببيع والحجات اللي ببيعوا تين، بس هو بيقول اذا ما كان عن الشجره وبالغبره تبعته والندى لسه عليه الصبح وبطريقه غير شرعيه ما بيكون زاكي. بين مروجنا الخضر ضلت حلوه تلاقي والاطيار على الميدان. والله يا شادي انا اتفق معك. وعلى ومعنا اتصال هاتف. الو صباح الخير.
3: صباح الخير ابو عياش.
0: يا حي الله يسعد الصباح. منصور كيف حالك؟
3: الله يخليك. شو صبحته بتشجع تركي التين؟
0: لا يا زلمه ما بقول لك شادي زماعر شو بقول، بس والله يا منصور خلينا نكون صريحين والله، وانت مالك في الطريق لما تكون التينه طالع على الشارع وتشوف لك حبه تين يعني بالله ما هي ازكى من صحار التين من سوبر ماركت
3: 100%. بس حبه حبتين مش نعبي.
0: لا لا لا بنكون احنا عن حبه تين واحده منصور، حتى مش حبتين.
3: بدنا نوجه تحية لشباب الهلال الأحمر الفلسطيني.
0: يلا حييك وحييهم.
3: يوم الخميس صار سوق فيه بيك صغير، لازم نوفيهم حقهم. كنا على جلزون واقفين، بين الواقفين في الأزمة سيارة إسعاف. فجأة سيارة الإسعاف شغلت السريدة والزلمة صار يقول افتحوا طريق، والشباب تساعدوا فتحوا طريق. إحنا السربليين اللي على العاجز، اللي مش عاجز على الأزمة، صرنا نقول ما هو فاضي. أنا واحد من الناس استفزت، سجلت رقم الإسعاف، اتصلت على 101. شباب يعطيكم العافية أهلين. قلنا له كان عندنا سيارة إسعاف 123، والزلمة فجأة وصار ينادي في السماعة، قال لي في المستوطنين هجموا على المغير أو أبو فلاح البلدين وفي إصابة، والزلمة أعطيناه إشارة وشغل وضل ماشي. وفعلا بعد 4-5 دقائق ردت أذت كمان سيارة إسعاف. اللي بدي أقوله إنه إحنا دائما سلبيين ودائما ظالمين شفرية الهلال، إنه لما يكون مارك ولا يزمر بنصير نقول ما هو فاضي. في نسبة بسيطة من الشفرية بجوز الخاصة، الإسعافات الخاصة بجوز، أما الهلال ربنا الله ترفع لهم القبعة. يعني أنا اتصلت على 101 وقالوا لي التفاصيل.
0: أولا منصور التحية إلك وشكرا. تعرف ليه؟ يعني احنا مش متعودين حدا يقول والله احنا غلطنا في حق فلان. يعطيك بألف عافية يا شباب. احنا مرات بنكسر في كلمة يعطيك العافية، ما نقولهاش لحدا. فأنا بدي أضم صوتي لصوتك، تحية لكل شباب ومتطوعين الهلال الأحمر ويعطيكم ألف عافية. وأكثر الناس التزاما في هذا الموضوع هما شباب الهلال الأحمر، عشان نكون احنا
3: صوت في كمان نقطة. نعم. غيري في عنا كثير ناس بدي أسميهم معجيك، بيكون لاحق سيارة الهلال، إله أخو إله ابن عم وسيارته جديدة وحديثة، وبكون ملزق في سيارة الإسعاف ومشغل الفلاشر، والله عارفين سيارتك سريعة وانت بطل، بس خليك بعيد مسافة 100 متر عن سيارة الإسعاف.
0: صحيح.
3: القانون بيقول.
0: نعم صحيح. يعني اسمح لي كمان منصور في موضوع سيارات الإسعاف وانت معي على الخط، دائما بغض النظر انت تعتقد انه السيارة فاضية ولا مليانة، حق الأولوية لسيارة الإسعاف. يعني لنفترض دائما يعني حتى لو كان فاضي ممكن يكون هو يعني زي ما تفضلت هلا منصور، اجته إشارة انه يطلع مباشرة، أقرب سيارة كانت موجودة بالأزمة، فأقرب سيارة كانت موجودة على المغير هي اللي عند عين سينيا على سبيل المثال. فدائما خلينا نفترض الأحسن، ودائما نكون احنا كمان متساعدين في موضوع سيارة الإسعاف. وفعلا في ناس اللي بتسابق وراء وقدام سيارة الإسعاف يا منصور، كمان مش بس ورا سيارة الإسعاف. فشكرا لك منصور ولمبادرتك في هذا الموضوع. زي ما احنا عارفينك دائما يا منصور والله انك شهم. الله يسعدنا صباحك وتحياتنا كل طواقم الهلال الأحمر وكل المسعفين في كل مكان.

ومحمد حرز الله يسعد صباحك, وسوسنة غادة يسعد صباحك. بتقول واللي ما عنده تليجرام شو يعمل؟ احنا زمان فيسبوك, فيسبوك موجود يعني, بتقدروا تبعتوا كمان تعليقاتكم على البث المباشر. وسندس عبد الله يسعد صباحك يا رب, وايضا سندس تبعت لنا على التليجرام.

جرير قناديلو أبو جهاد، يسعد صباحك أبو جهاد وتحياتنا إليك، وأنت كمان من المسعفين وسائقي الإسعاف اللي إلهم بصمة يا أبو جهاد، الله يحييك يا رب.

أنس حميدات، يسعد صباحك يا أنس، طمنا عنك. وبخصوص بلدية بروقين وموضوع حي الملاعب اللي الكهرباء فيه ما بتوصل بشكل مستمر ولا شكل ثابت، احنا ان شاء الله من امبارح بنتواصل مع بلدية بروقين، ان شاء الله خلال يومين بنكون ان شاء الله وصلنا لحل لهذا الموضوع. ابو خالد خراز، الله يسعد صباحك.

0: عم تحكي مبسوطة فرحاني ومعشوقة انتي ويا حد البوابة
1: وللي مهتمين لموضوع الجسر والمنصة في خبر بقول بدء فتح تواريخ الحجز على المنصة اللي كانت مغلقة وين الحواجز ولا البوابات ولا المنصات يلا الله يكون بالعون بس ايش مع المدارس ايش مع المدارس المدارس ان شاء الله بستة تسعة افتتاح العام الدراسي لحد الان ما بنعرف كيف رح يبلش العام الدراسي وتحديدا يعني بنسمع اخبار من الاتحاد المعلمين بنسمع اخبار من الوزارة بنسمع اخبار ايضا من الحراك ولحد هلا ما فيش مبين

0: مناصر ابو الشيخ، يسعد صباحك بكل وين. رابط البرنامج التليجرام موجود على صفحة برنامج مع الناس، امبارح مساء نزلناه. واشرف ابو زينة، يسعد صباحك من ميثلون. صباح الخير لميثلون وجنين وكل اهلنا في جنين. اياد شمان، الله يسعد صباحك يا اياد. كله منك حق عليك، صباحك كل يا رب. شمعنا التين مش الصبر، والصبر يا جماعة الخير. عم تحكي مبسوطة فرحانة معشوقة. وابقوا معنا بعد الفاصل ورح نحكي عن موضوع العام الدراسي في غزة، غياب التعليم الرسمي مقابل المبادرات وخيام التعليم الخاص. ابقوا معنا
1: برعاية جوال.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: برعاية جوال

0: وعودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعين مع الناس وبرعاية جوال. وللتذكير رابط تليجرام مجموعة مع الناس موجودة على صفحة برنامج مع الناس على الفيسبوك, بتقدر تفوتوا تكبسوا عليها وبدخلكم مباشرة على مع الناس تشات. وغياب التعليم الرسمي مقابل المبادرات وخيام التعليم الخاص, هذا مظهر العام الدراسي الجديد في غزة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الخط الهاتفي الدكتور محمد عوض شبيرة, الاستشاري والباحث في القضايا التربوية والمجتمعية. دكتور محمد صباح الخير.
1: صباح الخير عزيزي, وتحية لك وتحية لكل المستمعين. هلا هلا بيك.
0: تحياتنا لكم ويسعد صباحك يا رب. ونتمنى دكتور يعني عودة العام الدراسي الجديد ويكون في عندنا خطة فعلا ننقذ ما ممكن إنقاذه من العملية التعليمية, وإحنا يعني أولادنا في قطاع غزة يعني من حتى من قبل الحرب كانت أزمة التعليم موجودة, واليوم ما بين غياب التعليم الرسمي والمبادرات وما أثبتت سواء من فشلها أو نجاحها وخيام التعليم الخاص, وهذه ظاهرة جديدة في قطاع غزة.
1: أسعد الله صباحك عزيزي.
0: صباح الخير.
1: تحية لإذاعة رايا على هاي الجهد اللي أنتم بتقوموا به من منطلق مسؤوليتكم.
0: هذا واجبنا والله يا دكتور
1: والمجتمعية تجاه طلابنا, ودائما أنتم حاضرين وتحية لكم. على الصعيد العملية التعليمية لا شك أنه طلابنا في قطاع غزة والطلبة الفلسطينيين عندهم فجوة كبيرة في العملية التعليمية في التعليم.
0: نعم.
1: والفاقد التعليمي يعادل 3 سنوات دراسية, وبالإضافة لو حسب إليها جولات التصعيد السابقة وكورونا ما مجموعه 5 سنوات. حاليا مطالبين نحن كتدخلات وكصناع قرار الوقوف عند مسؤولياتنا لسد هذه الفجوة بشكل سريع, وما تقوم به المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية والوزارة على رأسهم حاليا هو عبارة عن نوع من الاستجابة وليس تغطية الاحتياج كاملا, لأن الظروف في الميدان صعبة وقاهرة والتحديات أو غياب الموارد القطاسية والظرف الأمني الخطير. لكن هناك في كما قلت في المقدمة إسعاف ما يمكن إسعافه بالستاندرد من معايير الحد الأدنى أن يتلقى الطالب 3 ساعات يوميا على مدار 3 أيام يتعلم المهارات الأساسية في اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية. هذا ما يمكن تقديمه في الصف الحالي على أمل استتباب الأمن والظرف الأمني وتهيئة الطلاب, لأن الطلبة بيعيشوا في عين الصدمة حتى الآن محتاجين يسبق التهيئة التعليمية.
0: نعم يعني دكتور احنا بنحكي عن 4 مواد أساسية فقط يتلقاها الطلاب في قطاع غزة.
1: صحيح, بتلقى الطلبة 4 مواد أساسية, اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية, ويضاف إلها العلوم برضو بجرعات خفيفة مع أنشطة لا منهجية ولا صفية, والإضافة إلى الدعم النفسي المستمر كمسار من بداية التعليم لها. الطلبة يتلقاها الطالب بالتوزيع الزمنية على 3 أيام في الأسبوع والشفتات اللي احنا معمول بها نظام الفترات في هذا الأمر.
0: نعم. طب يعني دكتور انتشر خلال يمكن العام الدراسي الماضي موضوع المبادرات, وكان في أكثر من مبادرة بخصوص التعليم وخيام المبادرين, أين وصلت هذه المبادرات؟
1: في ظل عجز الوزارة وعجز المؤسسة الدولية عن تقديم الخدمة التعليمية وجد التعليم الشعبي عبر المبادرات التعليمية والمبادرين, وهذه المبادرات تنوعت ما بين للخريجين لعائلات لمجموعات شعبية, كله كان منطلق من مسؤوليته الثقافية الوطنية تجاه توفير التعليم باعتباره حق إنساني أصيل بالدرجة الأولى.
0: نعم.
1: وعلى هذا الأساس المبادرات لا زالت حتى الآن تؤدي دورها مع محدودية إمكانياتها في الوقت الحالي, فالتعليم الشعبي سد جزء من الفراغ اللي عجزت عنه المؤسسات الرسمية وقام باستيعاب الطلاب وإعادة طقوس المدرسة لها للطلاب وتجميع الطلبة تنظيم أسماءهم وبياناتهم, وبالتالي شكلت التعليم الشعبي والمبادرات حالة تعافي تعليم مبكر أو استجابة مبكرة, هيئت الأجواء لدخول الوزارة والمؤسسات لتوسيع مساحة الاستجابة عبر تعليم أكثر تنظيم وأكثر شمولية واستدامة في هذا الإطار. لا يمكن إنكار جهد الوظائف الشعبية، فأدى الدور عظيم ودور وطني بالدرجة الأولى.
0: يعني دكتور محمد، وإحنا يعني برنامج مع الناس، وفعلا إحنا ندخل بين الناس وننزل للشارع، صراحة كنا نسمع بعض الملاحظات حول المبادرات التعليمية، وأنه صراحة كان ينحكى أنه هي شكلا ولا تفي يعني حقها، وكثير من المبادرات حتى أغلقت يعني مبادراتها ولم تكن بالمستوى المطلوب.
1: على أرض الواقع المعلم إنسان، والمعلم عاش المجاعة وعاش القصف وعاش المعاناة، وهذه مبادرات نشأت بدافع فردي في خيمة اللي بنام فيها المعلم دي كان بتح الصبح كصف دراسي. انت اليوم ما بتقدر تعطي انسان من كاس فارغ، المعلم كاس فارغ لا يتلقى اي مكافأة، لا يتلقى اي مساعدة، وفاتح خيمة وبيأدي في ظل الحرارة والوضع الامني. فكيف احنا بدنا نحاكم ناس ايديهم مكبلة؟ احنا بنوجه الشكر والتقدير لهذه المبادرات اللي استجابت ووفرت ولو جزء يسير من العمل للتعليم للطلاب، لكن الآن ما نأمل به هو عملية مأسسة وليس إنكار لهذا الجهد. هذا أهم شغلة. التعليم الشعبي لن يكون بديل ولن يتم الاستغناء. وقت بتعرف أنه فلسطين من القدس حتى رفح الطوارئ فيها حالة مستدامة وليس حالة طارئة، وبالتالي بدنا نكون جاهزين للطوارئ والخط البديلة. والتعليم الشعبي منذ الانتفاضة الأولى أو ما قبلها من 48 حاضر، ولابد أن يتم مأسسته وجهوزية الوعي الفكري التعليمي للتعليم الشعبي ويكون حاضر حتى لا يضيع أي شيء. على معيار الطوارئ بقول أنه إذا توقف التعليم يجب أن لا يتوقف التعلم، وهذا كان مبدأ عمل المبادرات التعليمية.
0: نعم، وإحنا يعني نقول دائما من يضيء شمعة خير من أن نلعن الظلام ألف مرة. في موضوع التعليم الخاص، ويعني انتشر خلال الفترة الماضية موضوع خيام التعليم الخاص، وهو أقرب إلى ما يكون المدارس الخاصة ولكن بنظام التعليم المجتزأ. شو وضع التعليم المدفوع الأجر الخاص؟
1: طبيعي احنا في ظل غياب للمدرسة الرسمية وغياب وحالة العجز للوزارة لسد هذه الفجوة، بيطلع عنا وبتواجد عنا التعليم الخاص. وهذا موضوع التعليم الخاص يعني الظاهرة عالمية من ضمن القضايا التربوية العالمية، فأكيد بيظهر ناس ليسدوا ليلبوا احتياج بعض الناس المقتدرة في بعض الأحيان لدروس رياضيات لغة إنجليزية، فبيظهر تتحول الخدمة التعليمية من خدمة إنسانية لخدمة زبائنية، وهناك يعني بعض التحفظات على هذا الأمر. ولكن يقال المواطن أو ولي الأمر يقول لك وما البديل؟ اعطيني بديل وأنا جاهز. في ظل عجز البدائل أو انقطاع البدائل يطرأ هذا الأمر كحلول. وغزة عانت من موضوع الاستغلال، من موضوع الظواهر الصعبة في ظل الحرب ولها الأمور. يعني احنا مثل الطالب نفسه بيدفع على شحن الكهرباء وشحن الجوال واللابتوب ويقعد في كافي انترنت، بيدفع عشان يقعد ساعتين بده 25 شيكل، اي مقارب من 10 دولار.
0: نعم
1: يعني كارثة.
0: مكلف. نعم مكلف.
1: تخيل لو بده يفتح في الليل يقدم امتحان، معنى يدفع بسعر مضاعف. فانت في ظل شح الموارد بتقول يعني كل انسان يتحرك في المتاح والممكن. بنقول للوزارة، بنقول للمعنيين، للمسؤولين، للجهات، يجب بالدرجة الأولى وقف الحرب وتتهيئ كل الأجواء للعملية التعليمية، لكن حاليا هي استجابة في حدود الإمكانيات المتاحة.
0: يعني والقادم، يعني بنحكي احنا باقي كم من يوم على افتتاح العام الدراسي الجديد، هل في تحضيرات معينة، او خلينا نحكي عن شواهد لتحضيرات معينة للعام الدراسي الجديد؟ هل صار في حوار مع مختلف القطاعات الموجودة في التعليمية في قطاع غزة مع وزارة التربية والتعليم، ام يعني لم يحدث ذلك حتى الان؟
1: حاليا يدار القطاع التعليمي في قطاع غزة عبر الكلاستر إديوكيشن، هو الغرفة المشتركة لتنسيق الجهود العملية التعليمية بين الشركاء كوزارة واليونيسيف ووزارة التربية والتعليم والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهو اللي بضع الخطط وبرسخ بين الشركاء وبين المؤسسات الدولية وبين الجانب الآخر على أساس لتهيئة الأجواء وأخذ الاحتفاليات تحت المواقع التعليمية والخرائط. هاي أول شيء. الحاجة الثانية على صعيد الموارد، في حشد لموضوع الموارد ومطالبات دولية بدخول الموارد والقرطاسية، في توسيع لبعض المساحات التعليمية عن طريق الوزارة، في الوزارة أعادة هيكلة المبادرات التعليمية عبر الترخيص والمتابعة وتلبيتها للشروط. أولياء الأمور عندهم عندهم حالة شغف عالي في موضوع التحاق بالعملية التعليمية. المؤسسات عملت في الفترة السابقة على بناء قدرات كوادرها على موضوع العملية التعليمية. المجتمع بيحشد عبر كل الجهات والفاعلين لافتتاح العام الدراسي في ظل الإمكانيات المتاحة رغم التحديات على الأرض.
0: وان شاء الله انه بيكون يعني بدايه خير هذا العام الدراسي. وفعلا يعني بنحكي يعني احنا الكلاستر ادوكيشن يعني بعتقد انه اذا تم تنظيم الجهود المختلفه بالتعاون مع المؤسسات الدوليه اكيد رح نشعر بالفرق الموجود. سمعنا عن تهيئه بعض الخيام دكتور، يعني انه في بعض الخيام تجهيزها لتكون فعلا كما كغرف صفيه وبمساحات مختلفه، هل فعلا احنا يعني قد نشهد خيام مدرسية في خلال الفترة القادمة؟
1: بالتأكيد بدأت الأمور تتحول من الخيام القماش، الخيام المهترئة، الخيام الغير آمنة إلى غرف صفية بالأخشاب الصفيحة بالحجارة إن توفرت الأمور، لأنه هي بيئة تعليمية حامية وداعمة وآمنة لها الطلاب. بدأت حسب الإمكانيات وحسب التمويل المخصص لكل مبادرة بتم العمل على هذا. هو الأولوية في الوقت الحالي أن تكون تهيئة عالية لهذه الخيام التعليمية. بدأت المؤسسات تشترط وتوفر عبر إدخال الموارد والخيام يعني متسعة تسعى للطلبة ليمارسوا أنشطتهم ويشعروا بنوع من الصحة المدرسية في هذا الإطار.
0: إن شاء الله بنشهد فعلا حراك على مستوى الحاجة في قطاع غزة لموضوع استثمار التعليم في طلاب عودة التعليم. دكتور محمد عوض شبير الاستشاري والباحث في القضايا التربوية والمجتمعية، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا تحياتي
0: ويعطيكم العافية. يسعد صباحك. تحياتنا حياك الله وتحياتنا لكل أهلنا في غزة.

يعني عشان نكون احنا كمان صريحين مع حالنا، الوضع بالضفة مش كثير احسن. الفاقد التعليمي وبحاجة فعلا الى خطة لانقاذ الحالة التعليمية بفلسطين. وأول نقطة، انتظام العام الدراسي.

وابو خالد خراز بقول اليوم طوابير الكازيات رجعت. ابو خالد هي ما راحت، هي بس شوي بتختفي يوم يومين وبترجع، وذلك بسبب تذبذب وصول المحروقات وحالة الطلب صراحة. يعني احنا بنعرف في ايام معينة بزيد فيها الطلب على المحروقات وبتصير الازمات. ان شاء الله ربنا بفرج عن الكل يا رب. محمد ابو يامن صباح الخير، ولكل الشباب اللي معك يسعد صباحكم.

وبنذكر بقناة التليجرام مع الناس، بتقدروا تلاقوا الرابط موجود على صفحة برنامج مع الناس على فيسبوك، بتقدروا تفوتوا وتعملوا كليك وتكبسوا على الرابط بتفوتوا على مع الناس تشات.

برنامج مع الناس على تليجرام، مساحة للحوار معكم، للتواصل معكم بشكل مباشر. تقدر تبعثوا لنا رسائلكم وملاحظاتكم مباشرة على تليجرام برنامج مع الناس شات. وبالمناسبة في كمان أحلى صباح، برنامج أحلى صباح مع زميلة نجوى الحمدان، كمان في رابط لبرنامج أحلى صباح، وكمان تقدروا تضيفوا عندكم.

الاستعدادات، بيسألون عن استعدادات المدارس، يعني احنا بدنا نستعد صحيح ونجيب قرطاسية وشوية دفاتر وشنطة للأولاد، بس بدنا مدارس.

0: أبو منصور ومن تليجرام بكل إنسان يأتي بلا شيء ثم يسعى وراء كل شيء ثم يترك كل شيء ويذهب بلا شيء ويحاسب على كل شيء ثم يترك كل شيء. يسعد صباحكم أبو منصور. يسعد صباحك منصور. نصب عليك.
1: ما بدي منك تسمعني ولا بدي منك.
0: وأبو منصور بحكي عن موضوع في بلدية بيتا تحكم عن مسؤولين عن موضوع تراكم النفايات لأكثر من شهر بسبب إغلاق الاحتلال مكب النفايات في منطقة العرمة. ولا يهمك إن شاء الله رح نشوف هذا الموضوع أكيد لازم يلتقى له حل. بس يعني كان الله في العون في العون. يعني حتى الاحتلال قبل فترة سيارات كب النفايات احتجزوها. نايفة ميزي أبو سفيان يسعد صباحك. وبقول إنقاذ التعليم بعد 5 سنوات ضياع هو الدوام 5 أيام كاملة. مجلس الآباء الموحد لمدارس إذنه. والله إحنا لو فعلا نرجع للدوام 5 أيام كاملة أكيد بكون الخطوة الأولى للحل. وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعينا نأتي إلى ختام حلقتنا اليوم على أمل لقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. كل التحية للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية والزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني والزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم. أنا أحمد عياش. ضلوا بألف خير. السلام عليكم.

0: برعاية جوال.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك
1: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: الساعة الآن 9:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
3: موجز لأبرز وأهم الأخبار، أهلا بكم. استشهاد 4 مواطنين وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة في قصف الاحتلال وإطلاقه النار في قطاع غزة في الساعات 24 الماضية. المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي تدعو إلى نشر قوة حماية

0: دولية عاجلة في الضفة الغربية وقطاع غزة لحماية الشعب الفلسطيني. المستوطنون وجيش الاحتلال يواصلون حصار المنازل الثلاثة في منطقة بلدة قصرى جنوب نابلس اليوم 16 على التوالي. التحذير من تفاقم أكبر للأزمة الإنسانية في غزة، والصحة العالمية تؤكد أن طفلا واحدا من بين كل 5 دون سن 5 يعاني من سوء التغذية الحاد. صحة غزة تحذر من جديد من أن النقص الحاد في الأكسجين يتحول إلى تهديد مباشر لحياة المرضى. مستشفى الشفاء يعلن أن نسبة النقص في الأدوية الأساسية في غزة تجاوز 52% و70% في المستهلكات الطبية وأكثر من 80% في المواد المخبرية، إضافة لتوقف أكثر من 80% من أجهزة الأشعة والتصوير الطبقي والرنين المغناطيسي عن العمل. تقرير لمنظمة يشدين الإسرائيلية يكشف عن أن ثلثي اعتداءات المستوطنين في الربع الأول من العام الجاري وقعت في المناطق المصنفة ألف بالضفة. منظمة أطباء بلا حدود تدين قرار الاحتلال إغلاق قضيتين أحالتهما المنظمة للمراجعة من دون فتح تحقيق جنائي فيهما، وهما متعلقتان بهجمات إسرائيلية استهدفت أطباء بلا حدود في قطاع غزة خلال حرب الإبادة. صحيفة إسرائيل هيوم العبرية تكشف عن خلاف داخل القيادة العسكرية الإسرائيلية بشأن تقييم الوضع في الضفة الغربية، وتحديدا حول أسباب احتمالية اندلاع تصعيد واسع. القوى الوطنية والإسلامية تدعو لمشاركة واسعة في الفعاليات المقررة بعد غد الأربعاء في مراكز المدن في اليوم الوطني لاسترداد مئات جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال. صحيفة إنديبندنت البريطانية ترجح في تحقيق مفصل حول استشهاد الصحفية مريم أبو دقة في غزة العام الماضي، ترجح ارتكاب إسرائيل جريمة حرب في هذه الواقعة. صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية تفيد بأن أذربيجان تعمل على خفض التوتر بين تركيا وإسرائيل. واشنطن تعلن بدءها اليوم أضخم هجوم مالي على إيران، محذرة الدول التي تربط مصيرها بطهران بالعزلة. تعليقا على الحرب الاقتصادية الأمريكية، الحرس الثوري الإيراني يعتبرها اعترافا بهزيمة ترامب عسكريا، ويضيف أن لدى طهران خططا للتعامل مع أي عمل عدائي أمريكي. إيران تعلن أمس اكتشاف أكثر من 7.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، ما يشكل إضافة لاحتياطيات البلاد من الغاز. أخيرا، فرنسا تسجل أكثر من 300 حالة غرق خلال الصيف الجاري، في ارتفاع كبير عن عدد الحالات التي سجلت قبل عام، وذلك بسبب موجات الحر التي اجتاحت أوروبا هذه السنة. الموجز انتهى. قرأته نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد على مدار الساعة المقبلة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
1: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
7: هو أريد،
9: وهي أريد،
7: أريد، طور عالمك.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
0: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقول نيكولاس جاكوبس وسيدني ميليكيس في كتابهما المعنون تقويض الجمهورية دونالد جي ترامب ومخاطر النظام الرئاسي والصادر عام 25-20 ألف ميلادي بأن تخيل أن تصل إلى البيت الأبيض، ثم تكتشف أن المشكلة ليست في الرئيس وحده بل في النظام الذي جعل الرئاسة أقوى مما ينبغي. هذه هي الفكرة المركزية في هذا الكتاب، ليجادل الكاتبان بأن ظاهرة ترامب لم تظهر فجأة في عام 16-2000 ميلادي، وإنما جاءت نتيجة عقود من التحولات الحزبية والمؤسساتية التي دفعت الأمريكيين إلى النظر للرئيس باعتباره مركز الحكم وصاحب الحلول لكل أزمة. يأخذنا الكتاب في رحلة داخل تطور الرئاسة الأمريكية، من توسع صلاحياتها إلى تراجع دور الكونغرس والأحزاب والمؤسسات التي يفترض أن تضع حدودا للسلطة التنفيذية. ومن هنا يصبح ترامب في نظر المؤلفين أكثر من شخصية سياسية مثيرة للجدل، فهو اختبار لنظام دستوري تراكمت داخله نقاط الضعف. والسؤال الذي يتركه الكتاب معلقا في الهواء مهم جدا، ماذا يحدث يا ترى عندما تصبح الرئاسة أقوى من قدرة المؤسسات الأخرى على مراقبتها؟ هنا تكمن خطورة ما يسمى أو ما يسميه المؤلفان بالرئاسوية، أي تحويل السياسة الأمريكية تدريجيا إلى صراع حول الشخص الموجود في المكتب البيضاوي. الكتاب لا يقول إن ترامب خلق هذه الأزمة من الصفر، بل يرى أنه كشفها وعمقها، ولذلك فإن فهم ترامب بحسب هذه القراءة يتطلب فهم أمريكا قبله: الاستقطاب، ضعف الثقة بالمؤسسات، الصراع الحزبي، وتراكم الصلاحيات التنفيذية التي قادت نحو هذه السطوة الكبرى للرئيس. إنه كتاب عن ترامب، نعم، لكنه في العمق كتاب عن سؤال أكبر: هل تستطيع الجمهورية الأمريكية أن تستعيد التوازن بين الرئيس والكونغرس والقضاء والمجتمع، أم أن السلطة ستواصل الانجذاب نحو البيت الأبيض والبيت الأبيض وحده؟ ومن هذه الزاوية يصبح مستقبل الديمقراطية مرتبطا ليس بنتيجة انتخابات واحدة، بل بقدرة الأمريكيين على إعادة بناء المؤسسات واستعادة تقاليد الحكم التي تجعل السلطة مقيدة بالقانون لا مرتبطة بشخص الرئيس وحده والدستور. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدوم.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: بعد أيام فقط من الإعلان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق التجاري مع كندا أصبح في المتناول، انتقلت العلاقة بين اثنين من أكثر الاقتصادات تكاملا في العالم من حافة التسوية لمواجهة تجارية مفتوحة مع دخول رسوم أمريكية بنسبة 50% على سلع كندية بقيمة تقارب 20 مليار دولار حيز التنفيذ، فيما تعهدت أوتاوا برد مماثل دولارا بدولار اعتبارا من 8 أيلول المقبل. التحول الذي جرى خلال ساعات يتجاوز خلافا تقليديا بشأن مستويات الرسوم الجمركية، إذ تكشف تفاصيل المفاوضات عن صدام أوسع حول شروط الوصول إلى الأسواق وحماية الصناعات المحلية والقدرة السياسية لكل حكومة على تقديم تنازلات في علاقة تجارية بلغ حجم تبادل السلع والخدمات فيها نحو 900 مليار دولار خلال العام الماضي بحسب وكالة بلومبرغ. أبحرت أول سفينة كورية جنوبية في رحلة تجريبية إلى أوروبا عبر القطب الشمالي في خطوة تعكس تسارع اهتمام الدول الآسيوية بممرات بحرية بديلة مع استمرار اضطراب طرق التجارة التقليدية عبر الشرق الأوسط بسبب الحرب. وغادرت سفينة بانستار أكرو ميناء بوسان مساء السبت الماضي في رحلة تمر عبر المسار البحري الشمالي قبل الوصول إلى موانئ في بريطانيا وهولندا وبولندا ثم العودة إلى كوريا الجنوبية.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: اسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، لطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps.ps نافذتكم.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الشوكولاتة الداكنة. هل تعلم أن الشوكولاتة الداكنة قد تكون مفيدة لصحتك لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية القلب وتحسين وظائف الدماغ؟ اختر الشوكولاتة الداكنة ذات النسبة العالية من الكاكاو والتي تحتوي على نسبة 70% أو أكثر للاستفادة من فوائدها الصحية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير. كل شيء تمام وشايفة. شايفة وعارفة وأدرك كل شيء حوالي.
1: صباح الزعبيط.
0: زعبيط. والمستمعين والمستمعات والأصدقاء والمشاهدين اللي دائما بالقرب من هذا الأثير، اللي دائما بالقرب من أحلى صباح من يوم ما بلش لحد الآن، اللي ما فوت إلا حلقات بسيطة، اللي ما فوت ولا حلقة إلا لأسباب ضاغطة. يسعد لي صباحك وصباحك مستمعاتنا العزيزات الكريمات الجميلات الرائقات الهاديات المعدلات الشطورات. المستمعين الرجال الذكور يسعد لي صباحهم كمان. الله يطول بالكم، بيعطيكم الفرح والسعادة والسرور عشان تقدروا تدخلوا على حياة عائلاتكم وزوجاتكم وشركات حياتكم وخطيباتكم. لا، الخطيبة دايما مبسوطة على فكرة، معقول يزعل خطيبته؟ لا. تنسوش الام بعد ما تتجوز، لا تنسى امك وابوك واختك.
1: نسيت امكي.
0: لا المدام ما بتنسى امها واهلها، بس الشاب اللي بنسى.
1: نسيت امكي يوم ضلت تحطي حوالي. جرى خذكي نسيتي.
0: وين بدك تاخدها؟ الفرحة إلها أصحاب، إلها أصحاب كتير بيوقفوا معك، بيضحكوا معك، بينبصوا معك. المصاري لما تكون معك شغالة كمان إلك أصحاب كتير. اللحظات اللي فيها رخاء راح يكون لك أصحاب كتير، لكن الشدائد لها صديق واحد، صاحب واحد ما بتركك. لذلك اختار هذا الشخص بعناية. إذا أمكن دور عليه منيح بين الناس، تفحص علشان توصل لهذا الشخص اللي راح يكون يوما ما صاحب الشدة. عاشر اللي بزيد على حياتك حياة. رافق الإنسان اللي بيكون لك سند وعون على الحياة. صاحب اللي بيحول لك كل المصائب والصعاب أحيانا إلى فرصة للحياة. صادق الشخص اللي بيبهج لك قلبك ويعيد له الحياة بعد ما ينكسر. وتذكروا دائما يا أصدقائي المستمعين، وأنا كمان لازم أتذكر، لأنه أحيانا الواحد بتسكر مع الأمور بينسى كل شيء بيحكيه. تذكروا أنه ما في صديق بدون عيوب. إنك صديق هيك خالي من العيوب والشوائب ما في زواج بدون مشاكل، لأنه أنتوا التنين أكيد في اختلافات بيناتكم. ما في قريب كامل مكمل، إحنا بدنا أقارب مكملين زي ما بدنا، ما في هيك شيء. في هيك وفي هيك، في لحظات هيك ولحظات هيك، بس الصوت ليش هيك؟ الصوت مش صافي زي ما تحكي، هيك مغبش مشوش مش كالمعتاد. ولا من ديناي
2: انت هيك ولا ضربتك ريك
3: من بين

0: يسعد لي صباحكم. طبعا الواتساب لحد اللحظة ما رجع. اللي بيسألوني ما في أمل يرجع؟ في أمل دائما، الأمل بالله والأمل إن شاء الله إنه يرجع رقم الواتساب تبع رايا، لكن بشكل مؤقت إحنا اليوم بناء على بعض الملاحظات اللي تركتوها مبارح، في ناس ما بدهم يشاركوا على الماسنجر ولا بدهم يعلقوا على الفيسبوك، فكمان دخلنا لكم الآن جروب مخصص لأحلى صباح، برنامج أحلى صباح على التليجرام. ما عليك إلا إنك تنزل تطبيق التليجرام على جهازك إذا مش عندك، وتفوت على اللينك اللي نشرناه. إذا بعتقد بإمكانه يبحث كمان، يعمل سيرتش برنامج أحلى صباح بالعربي يطلع لك الجروب. مش عارفة يمكن يطلع له ولا لا، ولا لازم دعوة منا انفايت. صباح الورد لسندس من أوائل المستمعين والمستمعات اللي انضمت. عبد الرحمن أهلا وسهلا فيك. صباح الورد يا أنس رداد. مين أم العبد اللي زعلانة؟ ما خسى اللي زعل أم العبد. صباح الورد يا علي زيد. شكرا يا ميمون عياد أهلا وسهلا بخميس جيناوي. هلا هلا، حاطة على اسمها حي أفعى تس.
1: أهلين.
0: بدها أهلين طويلة لأنه حاطة على اسمها حي بلسان.
1: أهلين.
0: بتخوف، أنا الأفاعي بخاف منهم سواء كانوا لعبة أو حقيقة، صورة أو سيري. بعتقد انه الان فادي ماضي طلع لكم لايف كمان البرنامج على التليجرام، فيكم تشوفوه على التليجرام بالصوت والصورة. يلا نشوف قديش انتو نشيطين. رح يعطيكم اشعار لايف ستريم، يعني في لايف.

0: اهلا بمصطفى. مصطفى الترابي مظبوط. صباح الفل ابو علي دياب. بحكي لنا انه شتتناهم ومرمطناهم مرمطه مره واتس مره ماسنجر مره تليجرام. لا هلا اللي بيبعت على الماسنجر تبع رايا كمان بنرد عليه يا ابو علي دياب، ما في اي مشكله. بس المرمطه اساسها هو شركة ميتا اللي حذفت حسابنا على الواتساب. عم نحاول نرجعه بكل الوسائل وإن شاء الله يرجع. بس مش مشتت، انت وين بدك شارك؟ شارك بدك على الماسنجر أهلا وسهلا، بتحب على جروب أحلى صباح الخاص، على التليجرام كمان You are welcome. كيف بس هاي مش باللغة العربية وبس، لا نكتفي بذلك.
1: أهلا وسهلا
0: Welcome أحلى صباح برعاية
2: الله. خلينا إياكم
0: الله يخلينا إياكم. بس أنت ليش مش طايقهم؟
2: الله خلينا إياكم
0: ولا طايقنا. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. من وين نبلش اليوم بالرعاة؟ من عند النظافة أم الطعام أو من عند المصاري؟ من وين بتحبوا نبلش؟
3: شيني أكسترا.
0: أوكي جاهزين؟ لأنه المدارس قربت، الشيني إكسترا حكى أنا ما أدخلش في عالم المدارس. هل أنتوا جاهزين للتوفير وأنتوا راجعين على المدارس؟ في كل فروع الشيني إكسترا بلشت الحملة امبارح واليوم لغاية 3/9. شنط، مطارات، لانش بوكسات، مقرمشات، أجبان، ألبان، لحوم مجمدة، حبش، نقانق، عصائر، سكاكر، شوكولاتات، إلخ إلخ إلخ إلخ، عشرات الأصناف. تسوقوا بتوفير في كل فروع الشيني إكسترا. سلامتك يا هاني، سلامتك يا عزام عبدو، عينيك ألف لا بأس عليهم، عشان هيك أنت مش عارف تفوت على التليجرام. خدمة تقسيط جديدة للبطاقات الائتمانية عبر تطبيق بنك القاهرة عمان. إذا عندك التطبيق بسهولة تقدر تختار حركة الشراء اللي بدك إياها، تحدد خطة التقسيط المناسبة، عدد الدفعات وقيمة كل دفعة. قسط مباشرة من خلال تطبيق بنك القاهرة عمان. شوي صبايا وشباب، بعد شوي إن شاء الله بروح على صفحة راية على الماسنجر لأني شفت فيه إشعارات كتير. اللي لسه ما أفطر شو بتستنى؟ عندك في التلاجة، افتح لي التلاجة شوي، افحص هيك في عندك شو، شو في عندك في التلاجة؟ عندك لبنة؟ إذا عندك لبنة فأكيد لازم تكون لبنة الجنيدي. عندك لبنة الجنيدي؟ ممتاز. حمص لك قطعة خبز شو ما كانت، على التوست، على الغاز، على الفرن، حمصها وادهن عليها اللبنة وتذوق الزاكي. في ستات ما بيستعملوا الأفران، الفرن للحالات الاستثنائية. ليش؟ عشان ما يوسخ، تلاقيها دايرة بالها على الفرن. بتحب تاكل من برا كتير، كل شوي وين وين وين عند الزغلول بتلاقيها تاكل مشاوي أو عرايس أو ريش. كل يوم تطلب إشي، أو مش كل يوم، هي عندها كتير مصاري، كل شوي عندها إشي. على فكرة يا أبو علي دياب، مش أنتوا المتمرمطين، إنما أنا المتمرمطة، بتنقل من صفحة لصفحة، وفوق كل هذا ببعتولي على الواتساب الزملاء كمان. سلام، ببعت على الواتساب، شو بدك على الواتساب؟ مين بعت لك؟ مين؟ شو بدك؟ أوكي، لازم بعد البرنامج، لأني بالبرنامج بتلخموني. استعمل الفرن والغاز بكل أريحية، ووسخي قد ما بدك، لأنه صار من البريق منتج جديد من سمارت. بخ بخ بخ وامسح، منظف الأفران، خصيصا للسيدات اللي دايرين بالهم على الفرن منيح، لا دهون ولا كلس. منصبح على وئام القريوتي، ليش احنا خايفين؟ منصبح عليه وعلى طارق وعلى اخوته وعلى المدام.
1: طارق بالحياة طارق عم بيطرق بكل شيء بيطلع بوجه.
0: صباحك يا وئام. شوف الرومانسية اللي كان فيها أهله لوئام، سموه وئام.
3: هلا هلا معالي. هلا هلا هلا هلا
0: هيك نعومة، نعومة وئام، نعومة قوة تحمل، ناعم كتير بس مش وئام. محارم الضيافة ناعم كتير من شركة مجمع سيلة الظهر. هلا وئام اسمه ناعم، هو لا بس محارم الضيافة كتير ناعمين. اللي عنده تليجرام برنامج أحلى صباح موجود جروب هناك، قادرين تشوفونا بالصوت والصورة في بث مباشر حاليا لبين ما نفحص الأمور كيف، وتقدروا كمان تشاركونا بالتشات الدردشة. صباح الورد يا أبو منصور، صباح الفل يا صابرين الدبيك نورت. انتوا النواوير يا ام مصطفى، نورت يا علاء ياسين، نور التليجرام يا خميس. وما شبهنا في المحارم لوئام، احنا قلنا ناعم. قلنا الاسم ناعم كيوت زي نعومة محارم الضيافة. أنا بحب أربط الأشياء يا وئام، نربط الأشياء ببعض. لازم تجيب البهدلة لحالك وإلي، لازم. دانا يا دانا، ما في أصلا على موقع رايا اف ام بث مباشر بالفيديو، رايا تي في موجود على التليجرام كمان الآن، فيكم تشوفوا فوق في إشعار لايف ستريم هذا البث المباشر، اعملوا له أوبن، افتحوا جوين، انضموا لإله وبتشوفونا كمان بالصوت والصورة. يلا على الفاصل.
4: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

جدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: صباح الخير يا أمل إليك ولأبو عدي اللي بتشكره على الفطور اللي كان عاملهم إياه يبدو مبارح. ألف مبروك لأي مناسبة كانت، فطور مشاوي طبعا. الهش والنش اختصاص الزغلول يا جماعة، تركوا. صباح الورد يا إمرا واد، يبدو مش ضابط معاك، تروح على التليجرام إن شاء الله، بشوفك على الجروب تبع برنامج أحلى صباح هناك. أهلا أهلا يا حسن أسعد. قاسم أهلا وسهلا يا قاسم كمان. صباح الورد للمعلم يوسف، عيد ميلاد سعيد لأم سالي. يا عمري أبو مازن بقولها هيك مش أنا. صباح النشاط والتنشيط يا منار زكريا. صباح لمحمود أكيد جوزك الغالي، وبيان ومها بأحلى صبايا في مشغل. نجود دراغمي، إيش الشاشة اللي معلقة؟ أي شاشة فيهم؟ وضحي لي علشان بتقول خلي سلام يشغلها. شاشة مين؟ هل شاشة رايا تي في؟ وضحي لي عشان نعرف بالضبط يا نجود إيش المشكلة. واللي بحب يروح على يشاركنا طبعا على ماسنجر رايا حاليا، أهلا وسهلا فيكم كمان، تشاركونا بالصباحات والأمنيات الطيبة للآخرين من خلال جروب التليجرام. اليوم إن شاء الله شباب الرايا رح يعملوا خبر، رح يحاولوا ينزلوا اللينكات ويبعتوها لغالبية المستمعين إن شاء الله. أنا عشان هيك ريحتك من ريحتك إنك تقرأ الأشياء بالعكس. كيف ريحتك؟ لازم أعمل على هاي الكلمة دويرة كبيرة كبيرة كبيرة عشان تنتبه لها. على العموم مش مهم،
1: هديك مذيعة كذابة بس أنت مذيعة مفقوعة.
0: أنت منحكي عنك أطرش.

0: لما سألناها عن هذا المشروع.
1: فعليا بشرنا بالتوثيق، الطاقم نزل حاليا على مبنى وتم توثيقه، وطبعا احنا عاملين خطة بالمباني اللي بدنا نبلش فيها وبدنا نشتغل على توثيقها. طبعا احنا عندنا 163 بيت خارج حدود البلدة، خارج حدود البلدة القديمة، موزعين في احياء المدينة، هدول بدنا نشتغل على توثيقهم بالإضافة للمباني التاريخية التراثية الموجودة ضمن حدود البلدة القديمة اللي تقريبا عددها 303 مبنى أو وحدة سكنية، برضو هدول من ضمن خطتنا للعمل على التوثيق. ولكن حاليا الأولوية إحنا معطينها للمباني التاريخية المنفردة الموزعة في أحياء المدينة.
0: لما نقول توثيق، إيش اللي بتم في عملية التوثيق؟ إيش اللي بيكون يعني، إيش الشباب بيشتغلوا اللي بيكونوا نازلين في الميدان؟
1: هلأ إحنا المشروع الأخير اللي أطلقناه هو فعليا استكمال عمل وجهد له سنين. إحنا التوثيق بلشنا فيه تقريبا من 2006. عندنا لكل مبنى توثيق كامل من ناحية التقييم للمبنى وشو قيمته التاريخية والتراثية وأهميته للمدينة، بالإضافة لتوثيقه بشكل كامل بالصور من الداخل ومن الخارج وبرضه من المحيط وعلاقته بالمحيط اللي موجود فيه. وإذا قدرنا نلاقي أي توثيق لرواية شفوية لمبنى برضه كنا نوثقها.
0: جميل.
1: ما كان بنقصنا إلا موضوع المخططات، لأنه بتعرفي أنه المخططات هي ضرورة لإعادة بناء أو تشكيل المبنى كيف كان في حال حدوث أي كارثة سواء طبيعية أو بشرية لا قدر الله مستقبلا. والهدف إحنا عم نحمي هاي المباني للأجيال القادمة وبنوثق بتاريخ المدينة وبنحمي ذاكرة المدينة. الطاقم المهندسين اللي بينزلوا على الموقع طبعا بأخذوا الأبعاد، طبعا في مساعدات بدها تكون من قبل المساحين برضو بيتعاونوا، لأنه مش كل نقطة بيقدروا ياخدوها بالليزر. بأخذوا الأبعاد، بأخذوا أبعاد الفتحات، ارتفاعاتها، التفاصيل المعمارية للمباني للمبنى من الخارج وبنفس الوقت من الداخل، القواطع الداخلية، شكل البلاط، ترسيم للبلاط، ترسيم للحمايات الحديد اللي موجودة، إذا كان في أعمال خشب، إذا كان في تفاصيل حجرية، برضو هاي من ضمن المشروع اللي عم نشتغل عليه اللي هي توثيق بكافة التفاصيل. إحنا كان الهدف اللي هي استكمال العمل على تسجيل مباني رام الله على السجل الوطني الفلسطيني للمباني التاريخية. ولكن مؤخرا عرفنا من وزارة السياحة والأثر إنه هذا هو مش متطلب، ولكن هو يعني أنا بتطلع عليه حتى لو ما كان متطلب لتسجيل المباني على السجل الوطني، هو متطلب ضروري وحتمي لازم نعمله. الهدف منه توثيق وحماية هاي المباني في حال لا قدر الله يعني في عنا حالة موجودة بين إيدينا اللي هي وعم نطلع عليها الوقت حرب غزة، المباني التاريخية، المباني صحيح. التراثية اللي خسرتها المدينة لولا في بعضها إنه موجود زي الجامع العمري في مخططات لإلها، ما قدرت المراكز المعنية بموضوع الإحياء التراث الثقافي وموضوع الترميم ما قدرت ترجع تشتغل فيها مرة تانية.
0: لما نحكي عن بيوت بتعرفي إلها معايير محددة، البيوت اللي أنتوا بتستهدفوها أو المباني، مهندسة ديمة 163 بيت مستقل، 303 وحدات سكنية أو وحدات قديمة، يعني هل إلها تاريخ معين، شكل معين؟ إيش لما نحكي عن موروث ثقافي معماري شو لازم يتوفر في المبنى؟
1: رام الله تختلف عن باقي مدن فلسطين، دائما إحنا بنقول رام الله تختلف عن الخليل، تختلف عن نابلس، تختلف عن القدس. في فرق بيننا بين موروث ثقافي عالمي له علاقة بحضارات مرت على البلد مثل الحضارات العثمانية، الفاطمية، الرومانية، لكن رام الله طبيعها شوي يختلف. هي مدينة استحدثت ومدينة نشأت يعني تقريبا نحكي من 1700 من هالخمسين بيت، وبلشت بناء عليها تكبر لعند ما وصلنا في هالتطور العمراني المتسارع في المدينة. عمارة رام الله هي عمارة محلية جدا بسيطة، بلشت بالبيت الفلاحي اللي مسقطه مربع طابعه بسيط، عبارة عن بيت مربع، تطور هذا البيت لصار عندنا بيت مصطبة وراوية، لقوا احتياج
0: فلسطيني أكثر جنبها. هذا البيت معالمه فلسطينية أكثر من أنها تكون عثماني أو غيره.
1: بالفعل هي عبارة عن عمارة محلية فلسطينية ذات طابع بسيط جدا يتسم باستخدام جميع مواد البناء اللي كانت موجودة. يعني ما بتلاقي في البلد القديمة مواد بناء تم استيرادها أو تم إحضارها من خارج المدينة، كانوا يستخدموا شو موجود بين إيديهم. إذا في مكرشيد هم اللي يستخدموه للإصارة وللكحلة، بنفس الوقت الحجر اللي موجود دائما بنقول في هذا الحجر طبيعته حجر فلق، حجر الفلق اللي هو سهل إنهم يكسروه ويبنوا فيه. يعني حتى على مستوى دق الحجر ما كان فيه التطور الواضح فيه.

0: يا عمارة مدينة رام الله. طبعا في مرحلة معينة بعدين ببلش الاغتراب، لبلشت بعد ال 48 بلش يتطور هذا الاشي نتيجة وجود أهلنا من ال 48 اللي أجوا سكنوا في مدينة رام الله. فهذا كله أثر على التطور العمراني وأثر على التفاصيل. الاغتراب له أثر كتير كبير في عمارة رام الله. يعني عفوا، رام الله كانت هي قرية تعتمد على الزراعة،
1: لعب دور كبير. نعم.
0: وبالفعل الاغتراب هو اللي خلى معاهم مصاري، جابوا تكنولوجيا بناء جديد، جابوا الكرميد، جابوا دوامر الحديد، شافوها برا ورجعوا يطبقوها هون عندنا في البلد. هلأ قانون التراث السابق أو قانون الآثار كان يحمي المباني من 1700 وقبل، بينما تم إقرار بال 2018 قرار بقانون رقم 11 لحماية الموروث الثقافي والمادي، حمل المباني القائمة قبل 1917 اللي هي انتهاء الحقبة العثمانية في البلد. فتم حماية هاي المباني بموجب قرار. يعني احنا كبلدية بنكون مرتاحين لما نشوف تاريخ المبنى مبني قبل 1917، ولكن هذا ما بعفينا من مسؤولية باقية المباني اللي موجودة في المدينة، وهي طبعاً المباني اللي عكست التطور العمراني في المدينة. اشتغلنا على مخطط حماية برضو بموجب القانون، حمينا باقية المباني اللي بعد 1917. اشتغلنا لعند 1948 اللي هي فترة انتهاء الانتداب البريطاني، ولكن كان في عندنا مبنى من ضمن الحماية سنة 1953. برضو هذا ما بعفينا برضو كبلدية انه نحكي في مباني مهمة. فترة الحكم الأردني كان إلها أثر في المدينة وبتعكس برضو عمارة معينة وتطور عمراني معين في المدينة، وبنفس الوقت في الثمانينيات. فهذا الإشي برضو إحنا شغالين عليه، ولكن إلى الآن بلا حماية. بس يعني من ضمن خطتنا المستقبلية إنه نشتغل أقل ما فيها على توثيق هاي المباني حتى بعد 1948. برضو بعنينا إنه نوثقها، وهي بالنسبة إنا كبلدية سهل إنه نوثقها، لأنه وقتها البلدية صارت تمارس صلاحياتها، صارت تشتغل، صارت تطلب مخططات، صار في هندسة في البلد، صار يتقدم مخططات للترخيص، صار في عنا واجهات نازمة مسقطة، مقاطع واضحة بالنسبة لإلنا، مش زي المباني التاريخية اللي قبل اللي كان الواحد خلاص قرر إنه بده يبني له غرفة يعيش فيها يبني هالغرفة.
1: نعم.
0: يعني
1: صحيح.
0: للأسف يعني إحنا قبل يعني من يوم إقامة، من تاريخ إقامة بلدية رام الله سنة 1908 أو تشكيل أو قرار بإقامة بلدية لرام الله صارت مدينة بلدية، بنلاقي مخططات، ولكن المخططات ما بنلاقيها بحجم كبير. يعني بنحكي تقريبا 40% من المباني التاريخية في البلد القديمة لها مخططات والباقي بدون مخططات.
1: شكرا جزيلا لكم مهندسة ديمة عرسان، الله يعطيكم ألف عافية في قسم دائرة الأبنية والموروث الثقافي في بلدية رام الله، وأنت مديرة هذا القسم. نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح.

0: اللي بده يعمل جمال بده يتحمل.
1: ننزل على الميدان نغني ونتباهى بشبان.
2: يلا ننزل على الميدان.
0: ليش بطلوا يعملوا اغاني هيك؟
1: شبان داري ملقان الخلان بضيعه من ضيع لبنان.
0: صباح الورد لأحمد أبو طول اللي صبح رسالته مليانة مليانة أسامي، هتنشوف مين. صباح لمحمد ويوسف وآدم وعبد الله وحسن ومحمد وزياد. ثم يأتي دور فاطمة وعائشة وأسماء ورحيق وشهد وسلسبيل وحلا وضحى. كل عام هم بخير، عقبال 123 سنة بس كل عيد ميلاد، يعني كلهم عيد ميلادهم بنفس الوقت، مش معقول.

أبو سامي أحمد منصور بيموت على المشاوي. أبو منصور بيقول إنه أبو سامي بيموت على المشاوي, ملوش إلا الزغلول. روح ولع نار وظبط النار واللحمة. تهنئة للحفيدة لارا الشيخ بعيد ميلادها, يسعد قلبها ويخليها يا رب قبل 200 سنة. لأنه السلام أمانة, فأنا سرداد بسلم عليكم يا سلام ويا فادية. مصطفى الترابي بتصبح عليك يا آيات رمضان, كيفك يا آيات؟ دلوها علينا آيات. علاء بصبح علينا باسم كل مكاتب التاكسي في مدينة جنين, صباح الورد لجنين وتاكسياتها. خميس جناوي بقول بأنه البث على التليجرام بيروح وبرجع. يعني اليوم احنا يا خميس عم نحاول نستكشف ايش المشاكل الموجودة في بث او على اللايف تبع التليجرام.

إن شاء الله يا أيمن الشيخ. فادي سؤال، هي هلأ المجموعة تبعت برنامج أحلى صباح مفعلي إنها تكون عام ولا خاص، مجموعة خاصة عامة؟ بمعنى بتبين على محرك البحث يا أيمن الشيخ، فيك أي حدا على التليجرام موجود والحساب يعمل على السيرتش برنامج أحلى صباح باللغة العربية بتطلع له الجروب، لأنه مش خاص أكيد، ما رح نعمله خاص.

هاي واتساب رايا بعت لك رسالة يا أيمن. واتساب رايا عادم ماكل هوا مش موجود من وين طلع؟ بعتت منه عليه؟ شوف اللغة العربية، بعتت منه ولا عليه؟ طلع باعت عليه. دائما كل شيء جديد على فكرة ممكن يكون صعب، واجه صعوبة في البداية. أنا بأمن وبعرف إنه الواتساب هو أسهل وسيلة، بس هذا اللي صار معنا للأسف، ما بنعرف السبب.

0: تسمعوا أحلى صباح.
1: صباح الخير يا أبو الورد. أبو الورد بيقول لوين بدها توصل فينا الحياة، كل يوم نسمع قصة شكل بدها تضل ماشي الحياة معنا وتصدمنا كتير يا أبو الورد. إذا الطلاق صاروا يعملوا له حفلات. هذه نجاة بتقول إذا الطلاق صاروا يعملوا له حفلات.
2: إنه بدها تضل هالبلاد هيك يعني. لوين رايحين يعني؟ شو راح يصير فينا مباريك؟ بتحبوا ده؟ ما معقول يا شيخ، كل سنة منقول خلصنا وماشية من أسوأ إلى أسوأ، نهايته يعني؟
3: ما له نهاية.
2: بيصير؟
3: بيصير معلوم.
2: بس ما صايرة قبل.
1: بجوز هذا التسجيل أو المقطع كم عمره؟ في السبعينات وكانت من أسوأ لأسوأ ومش راضيين الناس، أيام العز وأيام الهدوء بتوقع في السبعينات، يعني ما كان في إشي. شو كان في السبعينات؟ والله ما بعرف، كان في مشاكل؟ لا. مين طلع شو بعتوا لك يا سلام على التليجرام؟ شفت شو بعتوا لك؟ عملوا لك تصميم وانت بتاكل في خبز ولحمة الزغلول. عيش مع الذكاء الاصطناعي.
4: ربنا يوقف لك اي حاجه في اي حته شيء. ربنا يخليك ويخلي الرفاعيه اللي انتوا فيها بحاجه.
1: خلونا نتوقف في الخليل شوي. محطه صغيره مع اسعار الخضار والفواكه بيعطينا اياها مدير سوق الخضار المركزي هناك رائد الأطرش.
5: صباح الخير. أسعار الخضار والفواكه لهذا اليوم الاثنين من سوق الخضار المركزي في الخليل. نبدأ ببعض أصناف الفواكه من السوق المركزي. الأفوكادو 5 شيكل يباع الكيلو بداخل السوق. الانجاص الأخضر 8 شيكل. الانجاص الأصفر تقريبا 11 شيكل. طبعا احنا نتحدث عن أسعار جملة. الأناناس الكرتونة ب60 شيكل. البرقوق الكيلو من 5 ل9 شيكل حسب الجودة والحجم. أيضا من الأصناف الموجودة في السوق التفاح من الأصناف الرئيسية طبعا من 5 ل7 شيكل حسب الحجم الجودة. التين من 90 ل150 شيكل تباع الكرتونة. طبعا الكرتونة تقريبا وزنها 6-7 يعني خلينا نقول من 6 ل8 كيلو. خوخ 60 شيكل تباع الكرتونة. الرمان 2.5 لتقريبا 5 شيكل يباع الكيلو. الشمام 25 ل27 شيكل الكرتونة. الصبر من 4 ل7 شيكل الكيلو. العنب من 5 ل9 شيكل الكيلو. أيضا من الأصناف المانجا مثلا 4 ل9 شيكل الكيلو. بعض أصناف الفواكه أو الخضرة سريعا، البصل من 35 ل40 شيكل الكرتونة. البطاطا 40 شيكل الكرتونة. أيضا البندورة تقريبا متوسط 30 شيكل من 30 ل40 شيكل الكرتونة. وفي البندورة السلك من 40 ل60 شيكل تباع الكرتونة بداخل السوق. مثلا الذرة من 2 ل4 شيكل يباع الكيلو. الفاصوليا 6 شيكل ل10 شيكل. الفجل 20 ل25 شيكل الكرتونة. أيضا الفلفل 20 شيكل الكرتونة. الفليفلة من 20 ل30 شيكل أو 3 شيكل الكيلو. الكسة تقريبا 30 ل50 شيكل البوكسة. الملفوف 2 ل3 شيكل الكيلو. الملوخية 2 ل3 شيكل الكيلو. الملوخية المقطفة 9 ل10 شيكل الكيلو. وورق العنب أخيرا من 15 ل20 شيكل الكيلو. هذه أبرز أسعار الخضار والفواكه لهذا اليوم من سوق الخضار المركزي في الخليل. ويسعد صباحكم جميعا.

0: شكرا لرائد. هذه خريطة الأسعار اليوم في الخليل. يا أبو منصور تحية لمحمود السامي أبو محمد ملك النقليات والحفريات، إن شاء الله يكون على السماء. أبو علي ذياب لف كتير بتشوف كتير. ماكس ماكس مسمي حاله على التليجرام. ماكس ماكس. المهم بده يروح على الزغلول، اللي عباله ما يحرم حاله ويلحقه، بس كل واحد بحاسب عن حاله. زيادة بريك، الحمد لله على السلامة انك قدرت توصل للتشات تبع احلى صباح. سلامات يا رامز عبد الباقي. سندس بالنسبة لاعتماد رقم تاني للواتساب، يعني هذا الخيار متروك للآخر، بدنا نحاول كمان نجيب أو يعني نرجع الرقم الأساسي إذا قدرنا. هاي المحاولات مصبة على هاي الفكرة. كيفك يا ماهر الفارس؟ عزية سليمان الحمد لله على السلامة. كل حدا بيوصل منقوله الحمد لله على السلامة. وصلت هون أهلا. أسعد دالي المدام تبعته بدها نشرة أسعار الخضار والفواكه تكون مكتوبة، فبقول لو سمحتوا مكتوبة. سلام اكتب لهم إياها.
1: أنا اسمي مكتوب.
0: لا أسعد بنقدر بالمستقبل نصير نحط لكم التسجيل يعني وتسمعوه، أصلا هو بينزل المفروض على منصات رايا.
1: بنشتغل عند أهاليك وإحنا هنا.
0: ما بدها تتعب حالها المدام، المدام وقتها ضيق. لو سمحت المدام بدها تشوف المكتوب، الموز بقديش تشوفه مش تسمع. زياد بيقول حطولنا النانو. شو النانو؟ أغنية النانو قصده؟ منيحني بعرفها، ولا كان فكرت النانو ظاهرة النينيو الجوية. ودك وادد ودك وادد ودك. ما أحسنها مدامتك يا أسعد، بتشكرنا على نشرة الأسعار لأنها بتفضلها على كل نشرات الأخبار في رايا. بتفائلوا بأغنية النانو إن شاء الله. بعد الفاصل بنتدارس الأمر.
2: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: للسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج. الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

هاي هي النانو. سلام مستغرب. صباح الورد لكم جميعا، هذا أحلى صباح برعاية شركة البريق للمنظفات اللي بتسهل على كل المنظفين والمنظفات في البيت وفي المؤسسات نظفوا ويعقموا ويريحوا يعطروا الأجواء. مع شركة الجنيدي بعشرات المنتجات اللي بتحمل اسمها، منتجات الضيافة من ضمنها إيش، من ضمن محارم الضيافة حكينا، في إشي كمان اللي هو انتعاش الأناناس مع فريشة، مع الشيني إكسترا ومهرجان المدارس التوفير، بنك القاهرة عمان.

كفاح بتجرب تفتح الراديو على التليفون وعلى اللابتوب مش ظابط معها. مش عارف يا كفاح ليش مش ظابط. ما بقدر أعرف شو السبب، بس ما في حدا عنده نفس المشكلة إلا أنت. أحلى صباح لإمجهاد مناصرة اللي صبحت بتعملكم بشراك. صباح الورد يا مبتسم الأطرش. بالنسبة لشاشة رايا تي في إن شاء الله يا نجود رغم كل شيء تمام عندك، كمان ما في عندنا مشكلة.

0: أحلى صباح يا أبو خالد الخراز ومنير أبو غليون. عمر نعيم بيصبح على حمودي ورامز، لو سمحت أكيد بسمح لك تصبح على اللي بدك إياه، صباحك أنت وياهم. أهلا بفاطمة زيدات، كيف الحال يا عرين حماد؟ بزبط يا عرين تبعتي على الماسنجر، بس بالنسبة ل رح أبعتلك اللينك المخصص اللي تفوتي عليه على المحادثة على الشات في التليجرام، إذا حبيتي تفوتي هناك في الأيام القادمة فمرحبا بيكي. أما الآن فاسمحوا لنا إلى التالي. التالي هو حديث عن جمعية خيرية تعنى بأمور الكفيف الفلسطيني. الكفيف اللي كان من ضمن الإعاقات اللي ما حدا بيعطيه الحرية والحق إنه يمشي يشتغل يطلع يدرس يعيش حياته زي أي إنسان طبيعي، وهو إنسان عادي وطبيعي أكثر ربما من الإنسان السليم الطبيعي العادي. هذه الجمعية مقرها في الخليل، اليوم رح نحكي عنها، عن الخدمات اللي بتقدمها، عن تدريب وتعليم المكفوفين، ما الذي تقدمه لهم، عدد المكفوفين الموجودين في الجمعية، مع الدكتور أمجد مجاهد وهو رئيس قسم العيون في المستشفى الأهلي بالخليل طبعا ورئيس الجمعية. صباح الخير يا دكتور أمجد.
1: صباحك، يسعد صباحك كل أوقاتك، صباح الإخوة المستمعين جميعا إن شاء الله.
0: الله يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية على دورك وعلى وجودك. كيف الحال يا دكتور؟ كيف الخليل اليوم؟
1: سمعان عنك يا ست نجف.
0: يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك.
1: تمام إن شاء الله،
0: الحمد لله، مشتاقين دائما نسمع أصواتكم.
1: الله يسعدك.
0: دكتور، كم عمر هاي الجمعية؟ احكي لي عن بداياتها، عن الفكرة اللي أنت بعتقد أنه لك يد في إنشائها، كمان لك يد كبرى في إنشائها.
1: الجمعية صراحة هي في مدينة الخليل، تأسست سنة 1980 ولكن باشرت نشاطها في سنة 1992، يعني من سنوات تقريبا. كانت الفكرة من تأسيس الجمعية إنه الاهتمام بالفئة ذوي الإعاقة البصرية، يعني كانوا مهمشين بشكل كبير جدا، فيش اهتمام حتى من قبل الأهل اللي كان عنده إعاقة ابن عنده إعاقة بصرية يحاول ما يطلعوا برا الدار لأنه يقولوا عنه في عنده ولد معاق أو عنده ولد بشوفش، وهذه الشغلة كانت موجودة في مجتمعنا. إلى أن تغيرت هذه الفكرة صراحة. الجمعية لما تأسست كانت في بيت مستأجر بضم تقريبا 24 طالب. بدأ التطوير لها والتفكير إنه إحنا لازم نفكر في إشي أكبر من هيك، في مساحات أكبر من هيك، لأنه بدأت الناس تستوعب فكرة إنه ابني لازم يأخذ فرصته بالتعليم والاندماج في المجتمع.
0: صحيح.
1: فبعد ذلك طبعا الله يرحم روحه الحجر رأفت حسونه ومن أسس الجمعية تبرع لنا بقطعة أرض، والحج شاكر عيد شاكر أبو سنين الله يعطيه الصحة والعافية تبرع لنا بالبناء، وتم تشطيب المشروع اللي هو بناء المبنى الجديد للجمعية عن طريق مشاريع خارج الوطن من صناديق العربية. الآن الجمعية تقريبا 1500 متر مربع، ثلاث طوابق، في عنا ثلاث باصات بخدمة الطلاب، في عنا تقريبا 30 موظفة بين موظفة ومعلمة. الجمعية تخدم الفئة من الروضة حتى الصف السابع.
0: جميل. نعم، للسابع هذا تأهيل للمكفوف إنه للسابع بعدها يمكن أن ينطلق في يعني في حياته
1: نعم، إحنا الأخرى من الروضة، نعم، حتى الصف السابع، بعد ذلك من الصف التابع الثامن يندمج في مدارس الحكومة.
0: جميل.
1: إحنا ما منسيب الطلاب، ما منتركهم لوحدهم، لأنهم مرات يحتاجوا مساعدات، بدهم أوراق بريل، بدهم ماكينات بريل، بدهم عدسات، إحنا منتابع معهم حتى بعد
0: خروجهم وتخرجهم. نعم.
1: وعندنا الحمد لله في طلاب السنة 98 و97 و96 بالثانوية العامة، ما شاء الله
0: ما شاء الله
1: بتاعوا يعني بالثانوية العامة. هلا الجمعية احنا حسب منهاج الفلسطيني طبعا، طبعا في عندنا جزء فئتين من الطلاب، في فئة الكف الكلي يعني اللي بشوفوش بتاتا، وفي ناس عندهم بيكون ضعف في الإبصار، فبالتالي هذا بيعطينا تحدي انه في الصف عندي انا طالب بشوفش وطالب بشوف
0: بنفس الصف، يعني ما في فصل بيناتهم، وبالتالي اثنين بتعلموا بنفس المكان بنفس الإمكانيات.
1: عندي معلمتين مدرستين بيكونوا موجودين بالصف، مدرس الأهاد ومدرس الأهاد. فهذا بيعطينا شوية تحدي إنه إحنا لازم يكون كل طالب ياخد حقه في التدريس بشكل كبير. عشان هيك في عندي نظام بريل، معلمة بتابع معه مع نظام بريل، وفي عنا على العدسات والأوراق المكبرة في معلمة خصوصي بتابع معهم على هذا النظام، عشان كل طالب ياخد حقه في التدريس بدون ما نظلم أي واحد فيهم.
0: وتراعى الفروقات طبعا، وتراقب الفروقات إذا في أي هون تقصير ولا لمح أنه في مثلا فرق معين يتم تداركه بسرعة كمان من قبلكم دكتور، صح؟
1: هلا مستويات الطلاب مش زي بعض، مرات نسوي إحنا صفوف للتقوية نعرف أنه في الصف الفلاني والفلان والفلان، وثانا في عدد من الطلاب بناخذهم في صف خاص لمدة شهر نعطيهم تقوية عشان لما تبدأ المدرسة يكونوا جاهزين للموضوع هذا.
0: نعم.
1: صراحة أنا يعني من نشكر الطاقم أول شيء زملائي في الهيئة الإدارية القائمين على هذه الجمعية، متابعين الموضوع بشكل كبير جدا، طاقم التدريس والطاقم الإداري في الجمعية ترفع لهم القبعة لأنهم صراحة ما بيقصروا بتاتا، وعلى رأسهم صفاء التكرور رئيس الجمعية والمس كريمة شويكي مديرة المدرسة، صراحة جهدهم كبير جدا، قائمين بعملهم بشكل كبير جدا، لا يتوانوا بمساعدة الطلاب بأي شيء.
0: الله يعطيهم ألف عافية طبعا، لأنه هذا جهد. يعني بعتقد دكتور أمجد كمان البدايات مش زي اليوم، الوعي عند الناس كمان مش زي اليوم، فالأعداد اللي كانت تسجل في الجمعية في البدايات لحد سنة 2000 ربما اختلاف كلي عن ما بعده، صح؟
1: كلامك سليم، كانوا 24 الآن 92،
0: 24 طالب ل 92
1: 92 الآن في عنا 3 وفاة. طبعا في معلومة بحب أحكيها إنه تقريبا هي الجمعية تقريبا هي الجمعية الوحيدة اللي في فلسطين مجانية، لا تتقاضى من الطلاب أي شيء.
0: نعم.
1: يعني توصيل بالباصات، الكتب، في عنا طبعا سكن داخلي إحنا كمان لأنه محافظة الخليل منغطيها كلها ومن بينها قراها، وقراها صعب إنه الأهل يجيبوا الأولاد كل يوم ويأخذوهم.
0: مزبوط.
1: فإحنا سوينا السكن الداخلي
0: المبيت
1: الطلاب. نعم.
0: هذا اللي كنت بدي أسأل عنه، هذا إشي مهم كمان لبعض العائلات البعيدة ممكن تكون كمان من ما بعرف إذا من خارج الخليل بيقدروا يسجلوا كمان في هاي الجمعية دكتور؟
1: إحنا ما عندنا أي مشكلة، بس هي حاليا
0: الإجراء
1: الخليل، بس أي حدا بيجينا من برا يعني ما عندنا أي مشكلة، إحنا بنقدر نستقبل أي طالب بعد تقييمه ونشوف كيف الأمور تبعته. السكن الداخلي طبعا هو للقرى، قرى الخليل أو محافظة الخليل يعني من الجبل. الشيء الثاني إنه بنام معاهم مشرفات سكن، يعني بيساعدوهم بالأمور الحياتية والتدريس، يعني بحضروا لهم بيراجعونهم المادة اللي أخذوها والأمور هاي.
0: مهمات الأم يعني اللي في البيت أو العائلة.
1: نعم.
0: بتكون فيها الموظفات. بعتقد إنه إن شاء الله لازم تكون في محافظات أخرى كمان مثل هاي الجمعيات بتجربة النسخ لتجربة الخليل دكتور أمجد صراحة، لأنه هناك محافظات فيها ذوي الإعاقة خصوصا البصرية بدون خدمات تقريبا للأسف الشديد.
1: يعني أتوقع الوطن كله وكل محافظات الوطن بحاجة إلى جمعيات،
0: بحاجة
1: يعني كل،
0: نعم.
1: كل المدن فيها عندهم مشاكل بصر ومشاكل بالنظر، وكل واحد صار الآن الثقافة تغيرت إنه أنا الواحد بدي ابني يدرس، بدي أودي ابني
0: طبعا بدي يعيش، بدي يعيش حياته طبيعية، هذا حقه.
1: صارت متطلبات الآن إنه أنا لازم يكون في ابني الموجود في البيت لازم يروح على المدرسة ويأخذ حقه في التعليم زيه زي غيره.
0: في عندكم دكتور أمجد يعني فكرة عن أعداد المكفوفين في محافظة الخليل؟ هلا نحكي عن 94 طالب، لكن هل في فكرة عن العدد الكلي، عن العدد الإجمالي، ولا ما في إحصائيات أحد علمك؟
1: إحصائيات مع الناس يمكن هذه الأصل تكون عند وزارة التربية ووزارة الصحة.
0: نعم.
1: هلا إحنا بنخرج كل سنة تقريبا من الصف السابع اللي بندمجه للحكومة بتخرجوا بين 8 إلى 10 طلاب على مستوى 20 سنة، يمكن أقول لك بالمدرسة تقريبا في 200 أو 400 واحد كانوا موجودين عندي في
0: الجمعية.
1: على مستوى المحافظة والله إنه الأمور صعبة إنه الواحد يعرفها يعني.
0: صعب، لكن ممكن العدد يعطي نسب يعني هيك توضيحية. أنتوا قدرتكم الاستيعابية هاي هي دكتور أمجد ولا الجمعية عندها قدرة استيعابية أكثر؟
1: إحنا صراحة ما خدين زيادة عن القدرة الاستيعابية يعني، لأنه ما نقدر نسكر الباب في وجه أي حدا بيجي لنا على الجمعية، لأنه هدول إحنا لما نعتبرهم زي أولادنا يعني أبنائنا، فإحنا بنحط حالنا مكان الأهل إنه أنا بدي أدخل ابني، فبالتالي إحنا الطاقة الاستيعابية تبعتنا يمكن أكثر 120% صارت، بس ولكن قاعدين نفكر بالتوسع نوعا
0: إن شاء الله.
1: قليلا يعني بنشوف كيف إن شاء الله.
0: إن شاء الله تتوسع الجمعية تستقبل عدد أكبر علشان حق هدول الناس إنهم يعيشوا حياتهم كما نعيش نحن. شكرا جزيلا لكم دكتور أمجد مجاهد على هاي الجمعية, جمعية الكفيف الخيرية في الخليل, وتحياتنا لكم وتحياتنا لك كمان, أنت رئيس قسم العيون في المستشفى الأهلي. يسعد صباحك, تحياتي.
2: ولا قدك مية يا ابو العين العسلية.

أصدقائي على مسنجر رايا عم ببعث لكم الآن بلينك تشات على تليجرام علشان أساعدكم، إذا بتقدروا تروحوا هناك كمان بيكون منيح. كل واحد فيكم بعت لأحلى صباح رح توصلوا اللينك، رح ينتبه إنه في لينك تليجرام. فدوى عتيق أم الأمير يعطيها العافية، صاحبة صاحي من الست بتشتغل، إرحمينا. أحمد عتيق بيقولك كل الحب.

أبو جواد هاي بعتنا لك اللينك عشان يتسهل عليك لأنك مش عارف دبر حالك على التليجرام. أمير فرحات بيقول لي أمير المستمعين احترنا معهم لو تروح عندهم على البيت بث مباشر ما رح يعجبهم. وهاي رح نبعت لك اللينك تبع التليجرام عشان نشوفك هناك يا أمير. حسن قلود طبعا بحب أشوفك هناك. صباح الورد يا وردة البيلسان وهاي لينك.

صباح الورد لردينا عمر، واللينك كمان عندك يا ردينا. ردينا زوجها أخذنا رحلة مرة في رايا على الكرز، سلمينا عليه. كانت رحلة وبعديها خربت كل الدنيا، آخر رحلة من روحها. ابتسم الأطرش، عندك لينك التليجرام. انت كمان يا كفاح رح نبعث لك، والحقك ناقص اكيد. يا منير تفضل. مين ضايل ما بعتنا له؟ فاطمة تفضلي. واضح انه اليوم شغلنا كله ابعت وارسل وافتح وتنقل. طيب اللي ما عنده تليجرام خلاص بيضل يتواصل معنا على الماسنجر لبين ما الله يدبرها. حسام البكري نبعت لك ولا لا؟ نبعت له صح؟ حرام. وانت كمان يا محمد مصلح تفضل. هلأ برجع على التليجرام بلاقيه مليان.

شكرا لدينا بتقولكم اللي بده صباح لكل حدا بحب يغير من نفسيته وبيحضر أحلى صباح. أحلى صباح مهمته كان تغيير النفسية إن أمكن. في ظروف بتكون أصعب منا بتخلينا مش قادرين نغير من نفسيتنا. علي زيد امبارح كان في المنطقة ولولا انه كان مش معوش وقت كان مر علينا وسلم علينا. العلي ماضي سمي حالك علي زيد هناك. انا بستكشف فيكم قاعدة مرة تانية. لازم تميل يا ابو احمد ميل عرايا. هلا هلا عصام لدادوة. أنس بده موظف يستقبلهم على التليجرام. والله ما عندنا موظفين زيادة. أنا ما بنفع أستقبلكم. أنا هيني بستقبلكم على الهوى دايركت مباشرة. إمسالي بتقول بدنا أغاني تشجع الشغل بعد النانو إذا ممكن. اسمع هالأغنية وأحلاها زي اللي بيمسح في الشباك. محمد علاوني لا تخاف علي بقرأ. سامح مسمي حاله الجنرال على التليجرام. أهلا أهلا همام من تحت الشمسات والرطوبة اللي بيشتغل طبعا همام يسعد صباحه بيشتغل في الطاقة الشمسية. يسعد صباحه. محمد عبدو بعد البرنامج يمكن صعب. محمد عبدو انتو سمعتوا وردي ومش وردي شلت قلتوا بدنا نروح

0: يلا عيش، يلا تنظيف، يلا شغل. قاسم سلامة، يعني محمد انت عمالك على التليجرام بتقول ابعتي لي لينك التليجرام. الله يصبحك بالخير، كيف حالك؟ صح ماهر بصبع على شركة الراجح الحبيبة على هدايها القيمة، صباحهم. صاحبة الرقم أو الاسم 44527، حطي لي الاسم علشان ما بعرفه. خلود إن شاء الله يا ربي يسعد لي إياكي، بتقول لي مسيطرة على كل المواقع ما شاء الله، إن شاء الله ما تحسديني يا خلود، تحسدي تليفوني هلا. يا بعد راسي وحالي تفداك باقي. محمد علوني مصمم ابعتوا لي البيج وهو عليها. سلام وفادي مستلمينك، بردوا عليك بعد كل رسالة، بس انت على الفاضي يا محمد. تبعتلوش خلاص، لا تبعت لمحمد. لا تبعتوا لمحمد علاوني، يلا نعمل له بلوك من اول يوم.
1: ملعوبة، يلا بلوك بسرعة قبل ان يرد.
0: لا نمزح يا محمد. اللي اسمه ابعت لي اسمك. اهلا باماني زيد ودرويش ابو ثائر. درويش معوش خبر، ليش صرنا هون؟ لأنه إحنا حل مؤقت حاليا علشان الواتساب طاير، واتساب رايا، شركة ميتا عم نتراسل معها وإن شاء الله تنحل القصة سريعا. نمزح معك يا محمد. صباح الورد يا لين نصيف، وهاي لينك التليجرام، إذا راح اللينك لازم أروح أعمله كمان مرة. بسم بالله اليوم لازم يعطوني راتبين، مش راتب. راتبين ونص. مين ضايل؟ أعتقد أماني وصلتي لل بس للزيادة، منبعت لك اللينك. بعرف بس حطينا هلا زيادة. أبو مازن صباح الورد، أبو مازن إحنا بعتنا لك اللينك. إم جهاد ما عندها تليجرام، مش عارفة تتواصل معنا، فإم جهاد حالة بتضل معنا على الماسنجر. العين تجرف معها يا مهجتي ومناها صدت. بس مشكلة هذا الماسنجر، تعرفوا ليه؟ لأنه كلهم بيشوفوا شو بينكتب وبردوا على بعض، ما بدي تردوا على بعض. الواتساب خصوصية أكتر طبعا يا أماني، لأنه ما حدا بيشوف، بس هذا المتواجد. يعني قلنا لكم أنه هذا خارج عن إرادتنا حتى الآن. نصف الشهر فرقك موت حمر. عموما احنا ما بنحكي، ما في مستمع بيحكي اشياء سريه، عاده بصبحوا على بعض، بصبحوا على اخواتهم، على خالاتهم، على عماتهم، على والدتهم، على اولادهم، يعني ما في اشي سري حتى على الواتساب. احنا وصلنا تقريبا للنهايه. بيتهموني اني انا السبب انه طار الواتساب لاني اخذت اجازه، يعني هيك ربطوا الامور. طب بلكي عقدي بتفك عقدي، اخذ كمان اجازه بلكي رجع الواتساب. عموما الماسنجر مفتوح يا اماني، واللي بده خصوصيه الماسنجر ما حدا بشوف، ماسنجر كل واحد بيبعت زي الواتساب. إذن من اليوم حتى 3/9 في الشيني إكسترا، اذهبوا. اذهبوا وتسوقوا، وفوق التسوق في توفير كثير مصاري. عشرات الأصناف الخاصة بالمدارس وغير المدارس، جبنة، عصائر، معلبات، اللحوم مجمدة، صلصات، معقمات، شامبوهات، منظفات، أكل، عشرات الأصناف. فوتوا على شيني إكسترا باليستاين وتبعوا إيش الأصناف الموجودة إذا بحاجتها في البيت عشان تشتروها.

0: والله والله لازم الراتب دبل يا ابو علي. درويش بقول لما تبعت لحدا رسالة وما برد لتاني يوم بتحس حالك ناكع فاصوليا. المشكلة انه بتروح في ناس بزعلوا بحذفوا الرسالة بعد كم ساعة. ممكن نوصل للباش مهندس معتز العملة أحلى صباح من زينو العملة من زينو.
1: أنا بعدك عدم حالي حالي حالي
0: فوتوا على تطبيق بنك القاهرة عمان إذا عندكم حساب هناك ورح يسهل لكم في تقسيط التقسيط عبر البطاقات. ادفعوا بيسر وسهولة ودفعات انتوا بتحددوها ومتى بدكم بتدفعوا. الحمص الحمص المليان فوائد والزاكي حمص وخضار مع الخيار ومع البندورة اشي رهيب. اذا كان حمص اكسترا الجنيدي او الحمص العادي شو الفرق بين الاكسترا والعادي مش عارف، بس في حمص مع حب وخلطة وفي حمص لحاله. انا بحب الحمص لحاله، ما حدا يدخل اشي على الحمص. صباحك يا أم سالي، التعب علشانكم راحة. اللي عندها سجاد قبل السجاد، اللي عندها لحمة لا تحكي لجوزها قوم نعمل مشاوي، لأنه غالبا جوزك ما بيعرف يعمل مشاوي وما بيعرف يولع النار. خديها عند المعلم الصح عند الزغلول في دير شرف، نقطة وأول السطر. اللي عنده سجاد وفرش بحاجة لتنظيف على مدار الفترة، عنده أولاد صغار بيضلوا يوسخوا. البريق عملت لكم من سمارت منظف سجاد وفرش.
1: حس بحالي الغالي أنا بعدك عدم حالي حالي حالي.
0: بتحب الطعم الحار؟
1: جنت روحك انت بي ما تعمل لعلدي.
0: التايلانديين وأهلنا في غزة بحبوا الحار، لذلك عملت شركة مجمع سيلة الظهر تسويق لتونة الضيافة الحارة نار شطة. أم العبد ساريسي الحمد لله على سلامتها وعلى خير يا أبو زياد. محمد حمامرة أهلا يا أبو عدي النجار. اللي ما عنده تليجرام كمان مرة يا حسام في يتواصل معنا وإحنا على الهواء من خلال ماسنجر، يا أهلا وسهلا. خلصنا خلصنا والله خلصنا. نشف نشف حلقي حلقي. فادي ماضي سلام الأطرش نجوى الحمدان الحمد لله خلصنا.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان. معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
1: رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا اف ام أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
2: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
3: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. مصرع مواطن خمسيني إثر حادث انقلاب جرار زراعي وقع صباح اليوم في بلدة عقابة شمال طوباس. سلطات الاحتلال تمنع اليوم نائبين في البرلمان الأوروبي من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة. المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي تدعو إلى نشر قوة حماية دولية عاجلة في الضفة الغربية وقطاع غزة لحماية الشعب الفلسطيني. المستوطنون وجيش الاحتلال يواصلون حصار المنازل الثلاثة في منطقة بلدة قصرى جنوب نابلس اليوم 16 على التوالي. التحذير من تفاقم أكبر للأزمة الإنسانية في غزة، والصحة العالمية تؤكد أن طفلا واحدا من بين كل خمسة دون سن الخامسة يعاني من سوء التغذية الحاد. صحة غزة تحذر من جديد من أن النقص الحاد في الأكسجين يتحول إلى تهديد مباشر لحياة المرضى. مستشفى الشفاء يعلن أن نسبة النقص في الأدوية الأساسية في غزة تجاوز 52% و70% في المستهلكات الطبية وأكثر من 80% في المواد المخبرية، إضافة لتوقف أكثر من 80% من أجهزة الأشعة والتصوير الطبقي والرنين المغناطيسي عن العمل. تقرير لمنظمة يشدين الإسرائيلية يكشف عن أن ثلثي اعتداءات المستوطنين في الربع الأول من العام الجاري وقعت في المناطق المصنفة ألف بالضفة. منظمة أطباء بلا حدود تدين قرار الاحتلال إغلاق

0: قضيتين أحالتهما المنظمة للمراجعة من دون فتح تحقيق جنائي فيهما، وهما متعلقتان بهجمات إسرائيلية استهدفت أطباء بلا حدود في قطاع غزة خلال حرب الإبادة. صحيفة إسرائيل هيوم العبرية تكشف عن خلاف داخل القيادة العسكرية الإسرائيلية بشأن تقييم الوضع في الضفة الغربية، وتحديدا حول أسباب احتمالية اندلاع تصعيد واسع. القوى الوطنية والإسلامية تدعو لمشاركة واسعة في الفعاليات المقررة بعد غد الأربعاء في مراكز المدن في اليوم الوطني لاسترداد مئات جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال. صحيفة إنديبندنت البريطانية ترجح في تحقيق مفصل حول استشهاد الصحفية مريم أبو دقة في غزة العام الماضي، ترجح ارتكاب إسرائيل جريمة حرب في هذه الواقعة. صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية تفيد بأن أذربيجان تعمل على خفض التوتر بين تركيا وإسرائيل. واشنطن تعلن بدءها اليوم أضخم هجوم مالي على إيران، محذرة الدول التي تربط مصيرها بطهران بالعزلة. تعليقا على الحرب الاقتصادية الأمريكية، الحرس الثوري الإيراني يعتبرها اعترافا بهزيمة ترامب عسكريا، ويضيف أن لدى طهران خططا للتعامل مع أي عمل عدائي أمريكي. الموجز انتهى، قرأته نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد على مدار الساعة المقبلة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
1: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
7: هو أريد،
9: وهي أريد،
10: أريد
11: طور عالمك.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: بعد أيام فقط من الإعلان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق التجاري مع كندا أصبح في المتناول، انتقلت العلاقة بين اثنين من أكثر الاقتصادات تكاملا في العالم من حافة التسوية لمواجهة تجارية مفتوحة مع دخول رسوم أمريكية بنسبة 50% على سلع كندية بقيمة تقارب 20 مليار دولار حيز التنفيذ، فيما تعهدت أوتاوا برد مماثل دولارا بدولار اعتبارا من 8 أيلول المقبل. التحول الذي جرى خلال ساعات يتجاوز خلافا تقليديا بشأن مستويات الرسوم الجمركية، إذ تكشف تفاصيل المفاوضات عن صدام أوسع حول شروط الوصول إلى الأسواق وحماية الصناعات المحلية والقدرة السياسية لكل حكومة على تقديم تنازلات في علاقة تجارية بلغ حجم تبادل السلع والخدمات فيها نحو 900 مليار دولار خلال العام الماضي بحسب وكالة بلومبرغ. أبحرت أول سفينة كورية جنوبية في رحلة تجريبية إلى أوروبا عبر القطب الشمالي في خطوة تعكس تسارع اهتمام الدول الآسيوية بممرات بحرية بديلة مع استمرار اضطراب طرق التجارة التقليدية عبر الشرق الأوسط بسبب الحرب. وغادرت سفينة بانستار أكرو ميناء بوسان مساء السبت الماضي في رحلة تمر عبر المسار البحري الشمالي قبل الوصول إلى موانئ في بريطانيا وهولندا وبولندا ثم العودة إلى كوريا الجنوبية.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

الفاتورة الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
4: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية، ودائما من رايا FM.

0: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. مصرع مواطن خمسيني إثر حادث انقلاب جرار زراعي وقع صباح اليوم في بلدة عقابة شمال طوباس. سلطات الاحتلال تمنع اليوم نائبين في البرلمان الأوروبي من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة. المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي تدعو إلى نشر قوة حماية دولية عاجلة في الضفة الغربية وقطاع غزة لحماية الشعب الفلسطيني. المستوطنون وجيش الاحتلال يواصلون حصار المنازل الثلاثة في منطقة بلدة قصرى جنوب نابلس ليوم 16 على التوالي. التحذير من تفاقم أكبر للأزمة الإنسانية في غزة، والصحة العالمية تؤكد أن طفلا واحدا من بين كل 5 دون سن 5 يعاني من سوء التغذية الحاد. صحة غزة تحذر من جديد من أن النقص الحاد في الأكسجين يتحول إلى تهديد مباشر لحياة المرضى. مستشفى الشفاء يعلن أن نسبة النقص في الأدوية الأساسية في غزة تجاوز 52% و70% في المستهلكات الطبية وأكثر من 80% في المواد المخبرية، إضافة لتوقف أكثر من 80% من أجهزة الأشعة والتصوير الطبقي والرنين المغناطيسي عن العمل. تقرير لمنظمة يشدين الإسرائيلية يكشف عن أن ثلثي اعتداءات المستوطنين في الربع الأول من العام الجاري وقعت في المناطق المصنفة ألف بالضفة. منظمة أطباء بلا حدود تدين قرار الاحتلال إغلاق قضيتين أحالتهما المنظمة للمراجعة من دون فتح تحقيق جنائي فيهما، وهما متعلقتان بهجمات إسرائيلية استهدفت أطباء بلا حدود في قطاع غزة خلال حرب الإبادة. صحيفة إسرائيل هيوم العبرية تكشف عن خلاف داخل القيادة العسكرية الإسرائيلية بشأن تقييم الوضع في الضفة الغربية وتحديدا حول أسباب احتمالية اندلاع تصعيد واسع. القوى الوطنية والإسلامية تدعو لمشاركة واسعة في الفعاليات المقررة بعد غد الأربعاء في مراكز المدن في اليوم الوطني لاسترداد مئات جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال. صحيفة إنديبندنت البريطانية ترجح في تحقيق

0: المفصل حول استشهاد الصحفية مريم أبو دقة في غزة العام الماضي ترجح ارتكاب إسرائيل جريمة حرب في هذه الواقعة. صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية تفيد بأن أذربيجان تعمل على خفض التوتر بين تركيا وإسرائيل. واشنطن تعلن بدءها اليوم أضخم هجوم مالي على إيران محذرة الدول التي تربط مصيرها بطهران بالعزلة. تعليقا على الحرب الاقتصادية الأمريكية، الحرس الثوري الإيراني يعتبرها اعترافا بهزيمة ترامب عسكريا، ويضيف أن لدى طهران خططا للتعامل مع أي عمل عدائي أمريكي. الموجز انتهى، قرأته نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد على مدار الساعة المقبلة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
1: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظة بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
7: هو أريد،
9: وهي أريد،
10: أريد.
11: أريد. طور عالمك.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.atakaful-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: raya.bs.
2: الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1 ظهراً.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم سيداتي سادتي، نحييكم ونرحب بكم في لقاء جديد مع الواحدة الإخبارية من راية أف أم، ونبدأ بالعناوين. غزة تواجه سياسة تجويع وتعطيش متعمدة. المسيرات الورقية طواحين الهواء التي يتوعدها الاحتلال. القاهرة، هل تنجح فتح في زعزعة تحالف المعارضة؟ وجيش الاحتلال المستنزف أمام خيار تقليص القوات. تفاصيل هذه الملفات سيداتي سادتي تأتيكم بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
5: أهلا بكم إلى موجز لآخر الأخبار، تقرأه أنوار مطرية. شهيد وإصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمة نازحين في بلدة دير البلح وسط قطاع غزة. مصرع مواطن في الخمسينيات من عمره إثر حادث انقلاب جرار زراعي في بلدة عقابة شمال طوباس، والشرطة تباشر بإجراءاتها القانونية للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه. قوات الاحتلال تعتقل 14 مواطنا خلال حملة مداهمات واقتحامات طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية منذ فجر اليوم. جيش الاحتلال يحتجز عددا من الشبان على مدخل قرية المغير ويغلق المدخل الغربي من القرية ويمنع المركبات من الدخول أو الخروج، كما وينصب حاجزا على مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله. مستوطنون يهاجمون صباحا منازل المواطنين في قرية تل جنوب غرب نابلس، والتي شملت حملة اعتقالات واسعة وإخطارات بالهدم والاستيلاء على المنازل. المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة تدعو إلى نشر قوة وحماية دولية بشكل عاجل في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. سلطات الاحتلال تمنع نائبين في البرلمان الأوروبي من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة صباحا. وقصف مدفعي يستهدف جنوب لبنان، وقوات الاحتلال تحرق حقولا زراعيا وممتلكات في بلدة الخيام جنوب لبنان. أما أخيرا إلى حالة الطقس، ويكون

0: الجو اليوم جافا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. وفي ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. نهاية الموجز، والمزيد على radio.bs وخلال الساعة القادمة. إلى اللقاء.
1: أهلا بكم من جديد. قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة رأفت المجدلاوي إن القطاع يتعرض لسياسة تجويع وتعطيش متعمدة جراء القيود الصارمة التي يفرضها الاحتلال على دخول المساعدات وتحكمه بمصادر المياه المتبقية. وأوضح المجدلاوي في مقابلة مع راية أن نحو 30% من الشاحنات التي تدخل غزة موجهة للقطاع الخاص، بينما لا يتجاوز عدد الشاحنات التي تحمل المساعدات الغذائية والإيوائية الإغاثية 80 شاحنة فقط يوميا. وأشار كذلك إلى أن الأزمة تتجلى في مراكز الإيواء والمدارس والمؤسسات العامة، حيث يعتمد النازحون في غذائهم على المساعدات.
2: يعني هو أولا التعطيش والتجويع صفة متلازمة طيلة العدوان منذ 7 أكتوبر حتى العام، وبالطبع من يقف وراء هذه الأسباب التي تؤدي إلى ذلك هو الاحتلال الإسرائيلي بإجراءاته المطبقة، تقييد حركة شاحنات المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة. تعلمون أن قطاع غزة يحتاج إلى حوالي 600 شاحنة يوميا تضم العديد من المساعدات، ما يدخل إلى قطاع غزة فقط حوالي 200 شاحنة يوميا، وهذا مخالف لكل الاتفاقات التي جرت أجل تنفيذ وقف إطلاق النار. وبالتالي أساساً ما يصل إلى قطاع غزة هو 200 شاحنة كما ذكرت، منها 40% مساعدات، أي أننا نتكلم تقريباً عن حوالي 80 إلى 100 شاحنة تدخل إلى غزة أو إلى قطاع غزة محملة بالمساعدات، وهذه الكمية بالتأكيد غير كافية. المؤشر الآن تعلمون أيضاً أن هناك أكثر من 1,600,000 مواطن يعيشون في الخيام وفي مراكز الإيواء في ظروف بالغة التعقيد، يعتمدون بشكل أساسي على السفيات الشعبية في طعامهم وشرابهم اليومي. بالتالي في حال عدم تدفق المساعدات بالشكل السليم، فبالتالي النتيجة الطبيعية أن هذه العائلات ستصل إلى النتيجة المأساوية التي ذكرت، أن متوسط في كل 5 عائلات هناك عائلة لا يصلها إلى الطعام بشكل كامل، بالإضافة إلى أن نوعية الطعام، يعني الناس كمان عندما نتكلم عن نسبة وصول الناس إلى وجبة الطعام نتكلم عن وجبة واحدة يوميا وليس عن 3 وجبات كما هو معتاد الإنسان الطبيعي في أي مكان في العالم. بالنسبة للمياه، الاحتلال تعمد بشكل مباشر منذ بداية العدوان تدمير كل محطات المياه، تدمير كل آبار المياه، بالإضافة إلى أن الاحتلال يسيطر على كثير من مصادر المياه فيما يعني في منطقة 60% التي يسيطر عليها. بالتالي الاحتلال يتحكم في المصادر المائية ويعبث في الأمن المائي لسكان قطاع غزة، ويتحكم في الشعب فقط، يعبث ويتحكم في الأمن المائي لكل قطاع غزة، لأن جزء كبير من مصادر المياه موجود تحت سلطته الآن، لأنه كما تعلمون يسيطر على أكثر من 60% من مساحة قطاع غزة. فبالتالي التجويع والتعطيش هو نتاج طبيعي لإجراءات الاحتلال الذي يتحكم في كل شيء، لأن الحرب كما تعلمون والعدوان على غزة ليس عدوانا عسكريا فقط، بل هو عدوان شامل يشمل كل مناحي الحياة، والتجويع هو أحد الأسلحة الاستراتيجية التي استخدمها الاحتلال بالسكان قطاع غزة.
1: هذه السياسة قابلة لزيادة النسق وتخفيفه بين فترة وأخرى بناء على مزاج الاحتلال؟ هل الاحتلال يتحكم بقسوتها أو يعني التقليل من ذلك إذا ما أراد؟
2: لم نعتد على الاحتلال منذ 7 أكتوبر أن يمارس إجراءات تخفيفية، بل الإجراءات تنتقل دائما من منطقة السيء إلى الأسوأ، وفي بعض الأحيان في لحظات وقت إطلاق النار تحدث بعض الإجراءات التخفيفية، ولكن هذه الإجراءات لا تستمر لعدة أيام وقد تكون لعدة ساعات أو عدة أسابيع. ولكن لم نلمس على الاحتلال أنه مارس إجراءات تخفيفية إلا في بعض عناوين المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة، ولا تزيد هذه الإجراءات عن عدة أيام تحت بعض الضغوط هنا أو هناك.
3: المطابخ التكايا أستاذ رأفت المجدلاوي عددها كان في تناقص خلال الأسابيع الأخيرة، أين وصل حالها اليوم؟
2: الآن موضوع المطابخ التي تعمل في قطاع غزة، سواء المطابخ التي تشرف عليها مؤسسات دولية أو التي تحصل على تمويل مؤسسات دولية، تعلمون أنه قبل 8 أشهر تقريبا هناك جزء من المؤسسات غادرت قطاع غزة، أيضا نتيجة يعني قيود فرضها الاحتلال على عمل هذه المؤسسات في داخل قطاع غزة. وعند انسحاب هذه المؤسسات بالتأكيد تأثرت بعض المطابخ المرتبطة فيها بشكل أساسي، وهناك جزء آخر من المؤسسات كان يتلقى دعما مباشرا وغير مباشرا من هذه المؤسسات، تأثر بسبب مغادرة هذه المؤسسات إلى خارج قطاع غزة بسبب الإجراءات التي فرضها أو القيود التي فرضها الاحتلال على هذه المؤسسات.
3: نشكرك جزيلا رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة الأستاذ رأفت المجدلاوي.
1: هدد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه إسرائيل كاتس بتصعيد عمليات الاغتيال في قطاع غزة والتهجير من عدة مناطق في حال عدم توقف إطلاق الطائرات الورقية تجاه ما تسمى بمناطق الغلاف. وفي بيان مشترك حذر نتنياهو وكاتس حركة حماس من عمليات اغتيال تطال مسؤوليها إذا لم تتوقف فورا عن إطلاق الطائرات الورقية والمسيرات. حماس من جانبها اعتبرت أن هذه التهديدات القائمة على اختلاق الذرائع تؤكد النية المبيتة لمواصلة الحرب والمضي في مخططات التهجير والإبادة. رامي خريس مدير مركز الدراسات السياسية والتنموية بغزة قال إن تداول ظاهرة الطائرات الورقية التي يلهو بها أطفال غزة بهذا الحجم يعكس في المقام الأول حالة ذعر يعيشها المستوطنون على تخوم القطاع منذ 7 أكتوبر. وأضاف خريس في مقابلة مع رايا أن نتنياهو يعمل على تبرير مزيد من التصعيد لتحقيق مآرب سياسية وانتخابية على حساب الدم الفلسطيني.
4: حقيقة منذ يعني 7 أكتوبر 2023 وما حصل هناك يعني أمر مهم ينتاب المستوطنين في ما يسمى بمستوطنات غلاف قطاع غزة. هم يعيشون بصراحة في حالة يعني رعب شديد وفي حالة هوس، يخافون من كل شيء حتى من طائر، لو طائر جاء من جهة قطاع غزة يخافون منه ويحسبوا كذلك ألف حساب. هي حالة من الهوس تنتاب المستوطنين وتنتاب مجمل يعني الكيان الإسرائيلي من أي شيء يعني يأتي من قطاع غزة. هذا أخي الكريم أولا. الأمر الثاني، أن كنا متوقعين أنه مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية يعني تقدم حكومة الاحتلال الحالية بقيادة رئيس بنيامين نتنياهو على تعاظم إجراءات أو جرائمها ضد قطاع غزة، هي لن تترك غزة يعني آمنة أو مطمئنة ولو ليوم أو للحظة واحدة. هناك كنت تعلم يعني صراع انتخابي كبير في مع اقتراب هذه الانتخابات، وهو ويعني الدم غزة والدم غزة هو مادة للمزايدات الداخلية في داخل كيان. هناك يحاولون دائما إيجاد المبررات وإيجاد الذرائع يعني استمرار استهداف غزة، استمرار عمليات الاغتيال. هذا كله يعني اجتمع الهوس مع الخوف مع الرغبة القتل من أجل الانتخابات، يعني كلهم في يعني وعاء واحد، ولذلك الاستمرار قتل فلسطينيين واغتيالهم، ويعني لا يرون كان هذا السبب، يعني أي سبب حتى لو كان بسبب طائرة ورقية أو بالون يلهو به الأطفال في قطاع غزة. وهم يعلمون أن هذا الأمر ليس نابعا من تنظيم أو من فصيل، وإنما إذا كان هناك من يطير الطائرة الورقية هو طفل صغير يأتي هذا الموسم الذي يعني ويعني يلهو به الأطفال. أنت تعلم أن قطاع غزة لا توجد به حاليا، لا توجد به أماكن سياحية أو ملاهي أو غيرها.
3: يعني البعض راح يقول من باب التندر أستاذ رامي خريس أن حتى الورق غير موجود في قطاع غزة، فمما تخشى إسرائيل
4: حقيقة ذاك الكريم. وهذا يعني أنا ملاحظه في موضوع حتى الألعاب، هذه الطائرات يعني وأنت تعلم أنه في كل أغلب المواد يعني غير موجودة أو يعني ناقصة للكميات المطلوبة. أنا حتى ملاحظ أنه حتى في موسم الطائرات الورقية لا أجد، يعني أنا مرضى في السنوات السابقة وذات موسم يعني تجد الكثير من الطائرات الورقية في سماء غزة. في هذا الأيام، في هذه الأيام يعني لا أكاد أجد أن هناك طائرة ورقية، لكن تتعلم أن حالة الهوس تلاقت مع حالة الرغبة في استمرار في القتل وأنتجت هذا الموضوع. هو بالفعل يعني خلينا نكون صريحين،
3: نعم
4: هناك بالفعل رغبة لاستمرار القتل من قبل حكومة الاحتلال كما ذكرت، وهذه الرغبة تتعاظم مع اقتراب الانتخابات. يعني كل ما تقترب الانتخابات ستجد هناك الكثير من المبررات يجدوا يعني سبيلا لاستمرار هذه الحالة. ولكن بالفعل هناك حالة من الخوف تنتاب الكيان الإسرائيلي، تنتاب كما ذكرت قبل قليل المستوطنين، وبالرغم من حجم العسكري الذي يحتل قطاع غزة والمساحات المحتلة فيه وحجم الكتائب العسكرية، هناك من يقول أن قبل أكتوبر كانت هناك كتيبتان أو ثلاثة تحرس يعني الحدود مع قطاع غزة من بيت حنون إلى رفح جنوبا. اليوم نجد تقريبا ما يقرب من 7 كتائب عسكرية يعني أو أكثر في المرحلة الحالية هي التي تعمل في قطاع غزة. هناك في الفعل حالة يعني من الخوف الشديد تنتاب المستوطنين في الغلاف، وبالفعل قبل هم يتحدثون أن هناك طائرة ورقية يعني ربما رأوها في السماء أو سقطت يعني على الأرض، وقالوا أن هذه الطائرات ربما تكون مقدمة لوجود مسيرات أو غيرها أو طائرات تحمل
3: في دقيقة. أستاذ رامي خريس في دقيقة، لو تكرمت، إلى أي حد تتوقع أن تنفذ حكومة الاحتلال تهديداتها في قطاع غزة بالإخلاءات وأيضا بالاغتيالات؟
4: لا أخي الكريم، لا استبعد يعني أن تفعل أي شيء. لا أتوقع بشكل كبير أن هذا الذريعة يعني تجعلها تقدم بالفعل على مزيد من الجرائم أو تخترع جرائم أخرى. كما ذكرت أنه مع اقتراب العملية الانتخابية لدى الاحتلال هناك يعني وحجم المزودات الداخلية، هناك بالفعل رغبة لتنفيذ مزيد من يعني عمليات القتل وعمليات الاغتيال والتصعيد ضد قطاع غزة.
3: شكرا جزيلا رامي خريس مدير مركز الدراسات السياسية والتنموية، كنت معنا من غزة.
1: يبدأ اليوم وفد من حركة فتح يقوده نائب الرئيس وعضو اللجنة المركزية حسين الشيخ بعقد لقاءات في القاهرة مع ممثلي القوى والفصائل حول انتخابات المجلس التشريعي المقرر إجراؤها في 28 من تشرين 2 نوفمبر القادم. وتأتي زيارة وفد فتح بعد أيام قليلة من لقاء فصائلي موسع عقد في القاهرة ضم رئيس التيار الإصلاحي لفتح محمد دحلان ورئيس الملتقى الديمقراطي ناصر القدوة وقادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية وفصائل أخرى. ووفق التقارير فإن اللقاء آنف الذكر شهد التوافق على تشكيل جبهة معارضة موسعة وتحالف لخوض الانتخابات بهدف العمل على تغيير النظام السياسي وكسر هيمنة الرئيس محمود عباس. واستدراكا لذلك كما تقول التقارير الإخبارية يتحرك وفد فتح حيث قرر عقد لقاءات مع تيار دحلان والجبهتين الشعبية والديمقراطية لمناقشة جملة من المقترحات بشأن الانتخابات التشريعية ومنها تشكيل قائمة مشتركة لمنظمة التحرير. وكشف النقاب بالأمس عن إلغاء فتح اجتماع كان مقررا عقده اليوم مع قيادات حماس في مدينة العالمين المصرية سعت لترتيبه القاهرة لبحث ملفات عدة أهمها الانتخابات. وأمام هذا المشهد يقول الكاتب والصحفي نبهان خريشة في مقابلة مع رايا إن انتخابات المجلس التشريعي إن تمت في موعدها فلن تكون تقليدية من حيث المنافسة بين كبرى الفصائل.
5: يعني إذا جرت الانتخابات في موعدها الأرجح أننا لن نكون أمام منافسة تقليدية بين فتح وحماس كما حصل سنة 2006، بل سنكون أمام ثلاث أو أربع كتل عريضة تتقاطع فيها الفصائل مع الشخصيات مستقلة وتيارات منشقة عن فتح. الانتخابات ستجري وفق التمثيل النسبي الكامل، يعني هذا بيعني أن الأراضي الفلسطينية دائرة واحدة، ما يشجع على بناء تحالفات وطنية واسعة أكثر من القوائم العائلية مثلا المحلية. مثلا يبدو حتى الآن بالنسبة إلي، يعني أنا أقرأ الاصطفافات كالتالي: أولا لدينا قائمة فتح الرسمية، يعني ستسعى قيادة فتح إلى تشكيل قائمة واحدة تمثل الحركة والسلطة، وهذه القائمة تضم أعضاء من اللجنة المركزية والمجلس الثوري وكذلك شخصيات مستقلة تكنوقراط وفعاليات اجتماعية وأمنية سابقة، وقد يمنح بعض الحلفاء الصغار مقاعد مضمونة داخلة لتوسيع صورتها. لكن المأزق فتح الحقيقي هو احتمال ظهور قوائم موازية من داخل بيئاتها السياسية، يعني كما شهدنا ذلك في سنة 2021، تضم مثلا هذه القوائم شخصيات مستبعدة أو معترضة على طريقة اختيار المرشحين. فإذا انفجرت هذه الخلافات فقد تشكل قائمة رسمية أخرى فتحوية معارضة، وربما قائمة ثالثة ذات طابع مستقل. وهذا التشتت هو أكثر ما تخشاه قيادة الحركة، لأنه كما قلت لك أنه هذا يعيد إنتاج مشهد 2021 بصورة ممكن تكون أشد خطورة. لدينا احتمال آخر وهو الذي تحدثت عنه أنت في المقدمة، اللي هو التحالف الوطني معارض لاحتكار السلطة. هذا التحالف لم يعد فرضية، وتجري بفعل مشاورات لتشكيل قائمة بتضم حماس، تيار الإصلاح الديمقراطي بقيادة دحلان، تيار ناصر القدوة، حركة الجهاد الإسلامي. هذا إذا قررت الحركة المشاركة نهائيا في الانتخابات، عندك ألويات الناصر صلاح الدين، كمان عندنا شخصيات مستقلة وأكاديمية ومجتمعية، واحتمال انضمام الجبهة الشعبية أو الديمقراطية أو كلاهما، يعني إما أحداهما أو كلاهما لهذا التحالف. يعني حسب مصادر متعددة في وجود مشاورات في هذا الموضوع. كما عقد اللقاء بين دحلان ورئيس المكتب السياسي لحماس خليل الحية في مصر، لكن المشاركين النهائيين وترتيب الأسماء داخل القائمة لم يحسم ما بعد. يعني كنا والقاسم المشترك بين هذه القوى ليس برنامج ايديولوجي موحد، وإنما هدف سياسي مباشر واحد: إنهاء احتكار الرئيس محمود عباس وقيادة فتح للتنظيم السياسي.
3: هل هذا ما ستعمل فتح على مواجهته في المرحلة المقبلة؟ هل ستركز على ذلك أكثر من التركيز على بناء يعني قائمة توحد فتح في مناطق فلسطين التي ستنظم فيها الانتخابات إن جرت كما تقول؟
5: يعني سؤالك هذا بحمل سؤال احتمال، اللي هو يعني دعني أعيد صياغته بطريقة أخرى: هل يمكن أن تؤجل فتح أن يؤجل الرئيس عباس الانتخابات إذا توصلوا إلى قناعة بأن الفرص فتح بالفوز غير وردي؟ أو يعني أنا باعتقادي أنه هناك أكثر من لدينا أكثر من احتمال لتأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني نوفمبر. يعني حتى أنا بحب يعني أضع لها نسبة ما بين 60-70%. طبعا هذه النسبة ليست مبنية على استطلاع رأي أو معادلة حسابية، بل هي بالنسبة إلي تقدير يستند إلى العوائق الميدانية.
3: 60-70% تأجيل أستاذ نبهان؟
5: نعم، يستند إلى العوائق الميدانية والقانونية بالاستناد إلى تجربة انتخابات 2021. لكن في المقابل توجد مؤشرات جدية على عقدها. يعني لدينا صدر مرسوم الرئاسي، لجنة الانتخابات أعلنت جدول زمني، بلغ التسجيل في الضفة الغربية أكثر من 87% بقليل، أكدت حركة حماس نيتها للمشاركة. وأظن كان بالأمس اجتماع مع صحفيين نائب الرئيس حسين الشيخ، التزم أكد التزام القيادة بإجراء الاقتراع.
3: نعم.
5: لذلك لا يمكن القول بأنه يعني أنه قرار تأجيل اتخذ مسبقا. باعتقادي أنه هناك أكثر من سبب محتمل للتأجيل. أولا، إذا تعذرت هذه الانتخابات إجراء هذه الانتخابات في قطاع غزة، كلنا بنعرف أنه هذا هو العائق الأكبر.
3: نعم.
5: القطاع غزة يخضع لترتيبات أمنية وإدارية انتقالية معقدة، يتطلب الاقتراع مثلا موافقة مجلس السلام والجهاد الدولية اللي هو المندوب السامي الأمريكي، وكمان حتى الجانب الإسرائيلي المسيطر عمليا على المعابر والحركة،
3: وعلى 60% على الأقل من مساحة قطاع غزة. فلننتقل إلى البند الثاني الذي تعتقد أنه يعني سبب لتأجيل الانتخابات.
5: عندك من إسرائيل، من إسرائيل الانتخابات في القدس أحد الأسباب، لأنه من المرجح أن الحكومة الإسرائيلية ترفض فتح مراكز الاقتراع في البريد في القدس الشرقية، وأن تمنع الحملات الانتخابية والاجتماعات، وقد تعتقل بعض المرشحين استخدمت رسميا وهي الذريعة التي استخدمت رسميا سنة 2021. عندي سبب، هناك سبب ثالث
3: وأخير لو سمحت أستاذ نبهان،
5: الموقف الأمريكي والدولي من مشاركة حماس. إذا حماس أعلنت رغبتها في المشاركة ضمن ائتلاف وطني واسع، قد ترى واشنطن وإسرائيل أن مشاركتها ممكن تكون مباشرة أو حتى مشاركتها المباشرة حتى أو بواسطة قوائم مستقلة أو عائلية تهدد ترتيبات حكم غزة ونزع السلاح وعادة الأعمار.
3: شكرا للأستاذ نبهان خريشي الكاتب والصحفي. يواجه جيش الاحتلال استنزافا بشريا وماديا متزايدا جراء الجبهات المفتوحة في غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية وفي مواجهة إيران، في وقت تتصاعد فيه كلفة الانتشار العسكري طويل الأمد والحاجة إلى إبقاء عشرات آلاف جنود الاحتياط في الخدمة بالتوازي مع تآكل المعدات والذخائر والكوادر البشرية. وبحسب تقرير نشرته صحيفة معاريف العبرية، فإن مسؤولين في تل أبيب يعملون مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قالوا إن واشنطن كانت مستعدة للموافقة على اتفاق مساعدات جديد لعشر سنوات بالحجم نفسه تقريبا، غير أن نتنياهو أعلن أن دولة الاحتلال ستكتفي بنصف قيمة الاتفاق، ما يعني أن إسرائيل ستضطر إلى تمويل الفارق من ميزانيتها. واعتبر التقرير أن قرار نتنياهو شكل هدفا ذاتيا في إشارة إلى ما يراه تنازلا طوعيا عن دعم كان من الممكن الحفاظ عليه، إلا أن هذا القرار الفردي له مسوغات حسب قراءة قدمها لرأي الدكتور سهيل دياب الكاتب والمحلل السياسي من الناصرة.
6: الجيش الإسرائيلي والميزانية الإسرائيلية تعانيان من يعني شح المصادر، خاصة بعد 7 أكتوبر وهذه الجبهات المفتوحة منذ ذلك الوقت. صحيح أن هذا الأمر موجودا، وأيضا موجود أن هنالك مشكلة في القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي نتيجة لأسباب عديدة بما في ذلك عدم تجنيد أوساط واسعة من الحاردين في الجيش الإسرائيلي. ولكن بين هذا وما بين أن إسرائيل ستحصل على تقليص في الدعم المادي الأمريكي سواء العسكري أو العام، الفرق هو كبير، بما معناه أن تصريحات رئيس الحكومة من طرف واحد بالتنازل وكأنه على نصف الدعم الأمريكي السنوي والذي يصل إلى 3.8 مليار دولار، هذا لا يعني أنها خطوة تخفيض في مستوى الدعم الأمريكي العسكري لإسرائيل أو تزويدها. لماذا؟ لأن ثلاثة أمور جديدة حدثت منذ 7 أكتوبر بهذا المجال. بالجانب الاستراتيجي هناك رؤية في العقلية الإسرائيلية تريد الانتقال من مكانة إسرائيل كمتلقي مساعدة إلى مكانة إسرائيل كشريكة مع الولايات المتحدة عسكريا سياسيا واقتصاديا، وهذا تغير يعني بالعقلية الإسرائيلية كبير من الناحية الاستراتيجية، وهذا لا يعني أنهم لن يتلقوا بأشكال أخرى هذه المساعدة. الجانب الثاني الذي تغير هو بالجانب العسكري. بعد ضرب القواعد العسكرية الأمريكية بالشرق الأوسط مؤخرا، إسرائيل تحولت للقاعدة العسكرية الأكبر على اليابسة بالشرق الأوسط الولايات المتحدة الأمريكية، تحولت إلى مركز المخازن العسكرية ليس فقط لإسرائيل وإنما لكل المنطقة، الطائرات الحربية مكانها في مطار بن غوريون، تحولت إلى قاعدة عسكرية مطار بن غوريون المدني، والعديد العديد من الخدمات بهذا الموضوع. الأمر الذي يقول أن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى دفعة وكمية من الأسلحة من هذا الصنف أو ذاك، هي تحولت بنفسها إلى مركز لكل ومخازن لكل هذه الأسلحة الأمريكية في كل الشرق الأوسط. الجانب الثالث الذي تغير هو معنوي انتخابي. هناك هبوط شعبية السردية الإسرائيلية في المجتمع الأمريكي، هناك أصوات ترتفع تقول بالولايات المتحدة نريد أمريكا أولا وليس إسرائيل أولا، لا نريد أن ندفع الضرائب لصالح الإسرائيلي وإنما فقط لصالح المواطن الأمريكي. هذه الأمور يعني وتصريحات مثل تصريحات نتنياهو يعني تعطي مجالا لإيجاد احتواء لهذا التصاعد في موقف الجمهور الأمريكي تجاه إسرائيل، وباتوا ينادون في الابتعاد عن إسرائيل رويدا رويدا.
1: كيف سينعكس ذلك على دولة الاحتلال برأيك دكتور سهيل دياب؟
6: أولا هذا من الناحية الاقتصادية والعسكرية لن ينعكس سلبا، بمعنى أن الولايات المتحدة ستواصل كل ما تريده إسرائيل أن تحصل عليه، ولكن بالناحية الثانية إسرائيل ستخسر سياسيا. إسرائيل تخشى وتقلق أنه في العقد القادم التغيرات البنيوية في عقلية المجتمع الأمريكي ستصل إلى استنتاج بفرض واقع جديد في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، ورؤية متعلقة سواء بالقضية الفلسطينية وسواء بقضية التدخل في الشعوب الأخرى في العالم، سيأتي دور وجيل أمريكي يرى عكس ما يراه الآن ترامب وقبله بايدن. فلذلك إسرائيل تخشى هذا التغير على المستوى السياسي المستقبلي، وتسعى لإيجاد وسائل يسميها نتنياهو الاستقلالية بالمفهوم الاقتصادي والمفهوم العسكري إذا استطاع لذلك سبيلا.
1: شكرا جزيلا الدكتور سهيل دياب الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من الناصرة.
7: راي FM ترافقك أينما كنت.
1: من راي FM قدمنا إلى حضراتكم سيداتي سادتي الواحدة الإخبارية، نشكر لكم المتابعة، دمتم بخير، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، وإلى اللقاء.
7: الأخبار المحلية،
8: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
7: العربية والعالمية،
8: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
7: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية،
9: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
7: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
4: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
5: في ملاعب فلسطين حيث تروى الحكايات بالعزيمة قبل الأقدام، سطع نجم لاعب جعل من المستطيل الأخضر مساحة للحلم والإنجاز. تنقل بين الأندية الفلسطينية بثقة فترك بصماته في كل محطة وأسهم في صناعة الانتصارات وحصد الألقاب حتى أصبح اسمه حاضرا في ذاكرة الجماهير. ضيفنا لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم عدي خرو.
6: مثلت فرق كبيرة في الدوري الفلسطيني، أبرزها ثقافة الكرم بأندية قلقيلي أهلي وإسلامي، وأيضا مثلت هلال القدس لفترة قصيرة بسبب الحرب، وما بنسى تجربة المميزة مع نادي شباب الخليل اللي حققت في بطولتين دوري على التوالي، لقب الدوري والكاس مع نادي بلاطة، احترفت في الدوري الماليزي مع نادي كلنتن وأيضا نادي نيجرس ميلان، الدوري الليبي برفقة نادي أهلي بنغازي الليبي النادي الكبير.
5: وعندما ارتدى قميص منتخب فلسطين حمل الشعار على صدره كما يحمل الوطن في القلب، مدافعا عن الألوان الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية.
6: وبالنسبة للمنتخب يعني حققنا انجازات كبيرة، منها كأس بنجا بندو في بنغلاديش، وحققت أيضا التأهل التاريخي في كأس آسيا 2022، وأيضا ما بننسى بطولة كأس العرب اللي أدينا فيها بشكل ممتاز وتأهلنا رغم الظروف الصعبة، وشاركت مع المنتخب أكثر من 45 مباراة، تقريبا 48-49 مباراة دولية، وحققنا إنجازات كثيرة، وأيضا وصلنا في تصفيات كأس العالم لمراحل مميزة، وكنا على بعد خطوة نحقق إنجاز تاريخي ونتأهل للملحق النهائي.
5: لم تكن رحلته مجرد مباريات وأهداف، بل قصة إصرار كتبتها الموهبة وصقلها الاجتهاد. إنه نموذج للرياضي الذي حول الشغف إلى إنجاز.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: بعد أيام فقط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق التجاري مع كندا أصبح في المتناول، انتقلت العلاقة بين اثنين من أكثر الاقتصادات تكاملا في العالم من حافة التسوية لمواجهة تجارية مفتوحة مع دخول رسوم أمريكية بنسبة 50% على سلع كندية بقيمة تقارب 20 مليار دولار حيز التنفيذ، فيما تعهدت أوتاوا برد مماثل دولارا بدولار اعتبارا من 8 أيلول المقبل. التحول الذي جرى خلال ساعات يتجاوز خلافا تقليديا بشأن مستويات الرسوم الجمركية، إذ تكشف تفاصيل المفاوضات

0: ناتو بانستار أكرو ميناء بوسوان مساء السبت الماضي في رحلة تمر عبر المسار البحري الشمالي قبل الوصول إلى موانئ في بريطانيا وهولندا وبولندا ثم العودة إلى كوريا الجنوبية.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: الساعة الآن 12:00. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فهم.
3: أهلا ومرحبا بكم إلى موجز لآخر الأخبار تقرأه أنوار مطرية. استشهاد مواطنين وأصابة آخرين في قصف الاحتلال استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ صباح اليوم وفي ظل استمرار خروقات الاحتلال الميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار. مستوطنون يحرقون أجزاء من مصنع للألمنيوم في قرية عنسينيا شمال غرب مدينة رام الله. قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين من بلدة عزون شرق قلقيلية وتنتشر في حارتي المنصور والشامية وتداهم عددا من منازل المواطنين وتعبث بمحتوياتها وتلحق أضرارا بها. قوات الاحتلال تجبر مواطنا من قرية عين البيضة بالأغوار الشمالية على هدم عدة منشآت زراعية له في القرية وبشكل ذاتي. الاستشاري والباحث في القضايا التربوية والمجتمعية الدكتور محمد شبير يقول عبر إذاعتنا إن الطلبة في قطاع غزة يواجهون فجوة تعليمية تقدر بحوالي 3 سنوات دراسية تضاف إليها سنوات الفاقد التعليمي السابقة بما فيها فترة جائحة كورونا لتصل الفجوة الإجمالية إلى حوالي 5 سنوات. المحلل السياسي الدكتور سهيل دياب يصرح عبر إذاعتنا أن جيش الاحتلال وميزانيته يواجهان ضغوطا متزايدة نتيجة شح الموارد وخاصة في ظل استمرار تعدد الجبهات المفتوحة منذ 7 أكتوبر. المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة تدعو إلى نشر قوة حماية دولية بشكل عاجل في الضفة الغربية وقطاع غزة. سلطات الاحتلال تمنع نائبين في البرلمان الأوروبي من دخول الأراضي الفلسطينية. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تستعد لتنفيذ ما وصفه بأكبر هجوم مالي على الإطلاق بهدف قطع ما تبقى من الشرايين الاقتصادية والمالية لإيران. نهاية الموجز والمزيد على راية.بي.أس. إلى اللقاء.
2: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
4: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: إحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
5: افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12.

0: أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: تنسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الشعرها بيطير على

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين؟
2: ده لوري محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

لما تحسس يدها ولم أعرف دفء أصابعها، لكنني كنت أشعر بها لما تحسس يدها. لم أغرق في شعرها ولم أضع في

الجنادي إلنا كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح. راية أف أم تناسب إيقاع حياتك.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يقول نيكولاس جاكوبس وسيدني ميليكيس في كتابهما المعنون تقويض الجمهورية دونالد جي ترامب ومخاطر النظام الرئاسي والصادر عام 25-20 ألف ميلادي، بأن تخيل أن تصل إلى البيت الأبيض ثم تكتشف أن المشكلة ليست في الرئيس وحده، بل في النظام الذي جعل الرئاسة أقوى مما ينبغي. هذه هي الفكرة المركزية في هذا الكتاب، ليجادل الكاتبان بأن ظاهرة ترامب لم تظهر فجأة في عام 16-2000 ميلادي، وإنما جاءت نتيجة عقود من التحولات الحزبية والمؤسساتية التي دفعت الأمريكيين إلى النظر للرئيس باعتباره مركز الحكم وصاحب الحلول لكل أزمة. يأخذنا الكتاب في رحلة داخل تطور الرئاسة الأمريكية، من توسع صلاحياتها إلى تراجع دور الكونغرس والأحزاب والمؤسسات التي يفترض أن تضع حدودا للسلطة التنفيذية. ومن هنا يصبح ترامب في نظر المؤلفين أكثر من شخصية سياسية مثيرة للجدل، فهو اختبار لنظام دستوري تراكمت داخله نقاط الضعف. والسؤال الذي يتركه الكتاب معلقا في الهواء مهم جدا، ماذا يحدث يا ترى عندما تصبح الرئاسة أقوى من قدرة المؤسسات الأخرى على مراقبتها؟ هنا تكمن خطورة ما يسمى أو ما يسميه المؤلفان بالرئاسوية، أي تحويل السياسة الأمريكية تدريجيا إلى صراع حول الشخص الموجود في المكتب البيضاوي. الكتاب لا يقول إن ترامب خلق هذه الأزمة من الصفر، بل يرى أنه كشفها وعمقها، ولذلك فإن فهم ترامب بحسب هذه القراءة يتطلب فهم أمريكا قبله: الاستقطاب، ضعف الثقة بالمؤسسات، الصراع الحزبي، وتراكم الصلاحيات التنفيذية التي قادت نحو هذه السطوة الكبرى للرئيس. إنه كتاب عن ترامب، نعم، لكنه في العمق كتاب عن سؤال أكبر: هل تستطيع الجمهورية الأمريكية أن تستعيد التوازن بين الرئيس والكونغرس والقضاء والمجتمع، أم أن السلطة ستواصل الانجذاب نحو البيت الأبيض والبيت الأبيض وحده؟ ومن هذه الزاوية يصبح مستقبل الديمقراطية مرتبطا ليس بنتيجة انتخابات واحدة، بل بقدرة الأمريكيين على إعادة بناء المؤسسات واستعادة تقاليد الحكم التي تجعل السلطة مقيدة بالقانون لا مرتبطة بشخص الرئيس وحده والدستور. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدوم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: سباقات باسكتبول فوتبول فولي بول تنس سباحة ركض ملاكمة
2: وكل أنواع الرياضة تتابعون أخبارها ضمن رايا رياضة. رايا رياضة.

0: عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: أهلا ومرحبا بكم إلى موجز لآخر الأخبار تقرأه أنوار مطرية. استشهاد مواطنين وأصابة آخرين في قصف الاحتلال استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ صباح اليوم، وفي ظل استمرار خروقات الاحتلال الميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار. مستوطنون يحرقون أجزاء من مصنع للألمنيوم في قرية عنسينيا شمال غرب مدينة رام الله. قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين من بلدة عزون شرق قلقيلية وتنتشر في حارتي المنصور والشامية وتداهم عددا من منازل المواطنين وتعبث بمحتوياتها وتلحق أضرارا بها. قوات الاحتلال تجبر مواطنا من قرية عين البيضة بالأغوار الشمالية على هدم عدة منشآت زراعية له في القرية وبشكل ذاتي. الاستشاري والباحث في القضايا التربوية والمجتمعية الدكتور محمد شبير يقول عبر إذاعتنا إن الطلبة في قطاع غزة يواجهون فجوة تعليمية تقدر بحوالي 3 سنوات دراسية تضاف إليها سنوات الفاقد التعليمي السابقة بما فيها فترة جائحة كورونا لتصل الفجوة الإجمالية إلى حوالي 5 سنوات. المحلل السياسي الدكتور سهيل دياب يصرح عبر إذاعتنا أن جيش الاحتلال وميزانيته يواجهان ضغوطا متزايدة نتيجة شح الموارد، وخاصة في ظل استمرار تعدد الجبهات المفتوحة منذ 7 أكتوبر. المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة تدعو إلى نشر قوة حماية دولية بشكل عاجل في الضفة الغربية وقطاع غزة. سلطات الاحتلال تمنع نائبين في البرلمان الأوروبي من دخول الأراضي الفلسطينية. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تستعد لتنفيذ ما وصفه بأكبر هجوم مالي على الإطلاق بهدف قطع ما تبقى من الشرايين الاقتصادية والمالية لإيران. نهاية الموجز، والمزيد على رايا.بي.اس. إلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100.

0: تداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستقبلية.

مساء الخير، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم الآن تستمعون لنا أو حتى تشاهدنا عبر رايا أف أم ورايا تي في. في هذه الدقائق معكم أنا أنوار مطرية من الهندسة الإذاعية، زميل أحمد العجولي، وأيضا يرافقنا اليوم زميل تامر دوك. أهلا ومرحبا بك. مش مشكلة، من رقي لمستشار. مساء الخير للمستمعين اللي بيبعتوا لي كمان انه عم بستنوا بانوراما رايا لحتى يسمعوني في هاي اللحظات. يسعد مساكم، مساء الخير يا ابو خراز، وان شاء الله مساك ان شاء الله بيكون فل ونهارك يعني كان جميل على الاقل ما بين كل هالضغوطات اللي بنعيشها في الحياه. معكم أينما تواجدتم مستمعينا الكرام، نطل عليكم في بانوراما رايا وبرعاية شركة البركة للتأمين لحتى ناخدكم في جولة ما بين أبرز الأخبار المنوعة ما بين الصحية والتكنولوجية ومنها الطريفة حول العالم، وبكل تأكيد في منها بهمكم ولحتى تعرفوا تفاصيل عديدة.

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد، ومعكم في بانوراما رايا. وأول الأخبار، سنتحدث عن الصحة وغسول فم بسيط من الممكن أنه يساعد في الكشف المبكر عن بعض السرطانات. بانوراما رايا. قد يبدو بالنسبة لنا غسول الفم مجرد وسيلة للحفاظ على نظافة الفم والأسنان، لكن بحسب دراسة علمية جديدة بتفتح الباب أمام استخدام عينة بسيطة من الفم للمساعدة مستقبلا في الكشف عن بعض أنواع السرطان. الدراسة اللي أجراها باحثون في كوريا الجنوبية ركزت على البكتيريا الموجودة بالفم، من بعد ما تم الملاحظة أنه تركيب هاي البكتيريا من الممكن أنه يتغير للأشخاص المصابين ببعض الأمراض، منها سرطانات الجهاز الهضمي. وقام الباحثون بفحص عينات من الفم لأكثر من 500 شخص، من بينهم أشخاص أصحاء وآخرين كانوا عم بيعانوا من اضطرابات في التمثيل الغذائي، بالإضافة لمرضى بسرطان أو مصابين بسرطان المعدة وسرطان القولون والمستقيم. ومن خلال تحليل الحمض النووي للبكتيريا الموجودة في هاي العينات، لاحظوا العلماء وجود أنماط بالميكروبات هي مختلفة لدى المصابين بالسرطان. وجدوا تشابه أكبر ما بين البكتيريا الموجودة بالفم والموجودة بالأمعاء لبعض مرضى السرطان اللي مصابين بالمعدة والقولون والمستقيم. وكان اللافت أيضا أنه الباحثين وجدوا أنه العينات المأخوذة من الفم أظهرت قدرة جيدة على التمييز ما بين المصابين بالسرطان والأشخاص الأصحاء، وتفوقت هاي الدراسة على أحد الاختبارات المستخدمة للكشف عن سرطان القولون والمستقيم. وأكدوا الباحثين بأنه هاي الطريقة ما زالت حتى هاي اللحظة في مرحلة البحث، ولا يمكن اعتبار غسول الفم حاليا اختبارا لتشخيص السرطان أو بديل عن الفحوص الطبية المعتمدة. ويتزم الفريق إجراء دراسات طبية وإضافية على أشخاص لم يشخصوا بالسرطان لحتى يعرفوا مدى دقة هاي المؤشرات، وإذا كانت التغيرات في بكتيريا الفم والأمعاء مرتبطة بتطور المرض أم إنها بتحتاج لعدة أوقات لحتى يبين النتيجة. طبعا في حال أكدت الدراسات المقبلة هاي النتائج، فمن الممكن إنه هاي الدراسة تساهم مستقبلا في تطوير فحوص أبسط وأقل تدخل، ومن الممكن كمان إنها تساعد على توسيع نطاق الكشف المبكر عن بعض سرطانات الجهاز الهضمي.

معكم في بانوراما رايا، لساتنا مكملين مستمعينا، ونروح كمان لموضوع متعلق بالصحة ومكملات طبيعية شائعة من الممكن أنه تسبب تلف دائم للكبد. بانوراما رايا. العديد من المواطنين، من الأشخاص كمان، بيلجأوا للمكملات الغذائية والمنتجات العشبية باعتبارها خيار طبيعي وآمن لتحسين الصحة أو حتى يقوم بالتخفيف من بعض الأعراض. لكن في هناك تحذير طبي جديد بيسلط الضوء على بعض المخاطر اللي من الممكن ما نكون حاسبين لها حساب. طبعا هاي إذا ارتبطت في المنتجات اللي بتشكل خطر على تلف الكبد، ومن الممكن أنه في حالات تصل إلى الفشل الكبدي الحاد. من بين المنتجات اللي بتثير القلق هي مكملات بتحتوي على مستخلص الشاي الأخضر أو حتى الكركم، وخصوصا إذا كان فيها مواد بتركيزات عالية أو حتى في إضافة لبعض المواد اللي بتزيد من امتصاصها في جسم الإنسان. طبعا هناك تقارير طبية بتشير إلى أنه تحويل المواد الطبيعية لمستخلصات مركزة من الممكن أنه يجعل كمية المواد الفعالة أكبر بكتير مما من الممكن أنه يحصل عليه الإنسان لما بتناولها ضمن الطعام، وبالتالي بيزيد من احتمالية حدوث آثار جانبية على الكبد. طبعا من بين الحالات اللي بتوضح خطورة الأمر، قاموا بحديث عن قصة لممرضة متقاعدة عمرها 72 عام، بلشت تتناول مجموعة من المكملات الغذائية من بينها الشاي الأخضر والكركم وحبة البركة. بعد حوالي 3 أسابيع بلشت هاي السيدة بتعاني من أعراض لإرهاق شديد وبعض الأعراض الأخرى، وبعدين صار في عندها إصفرار بعيونها وبإيديها، وبعدين اضطروا إنهم ياخدوها على المستشفى، ومن بعد الفحوص تبين إصابتها بفشل كبدي حاد، ما استدعى نقلها إلى مستشفى متخصص آخر وإجراء عملية زراعة للكبد وبشكل طارئ. الأطباء أوضحوا بأنه بعض مكونات المكملات الغذائية من الممكن أنه تنتج مركبات بتضر بخلايا الكبد، بينما يمكن لمكونات أخرى أنه تحفز الجهاز المناعي على مهاجمة الكبد، وأنه بعض الأشخاص من الممكن هم أكثر عرضة لهذه المضاعفات بسبب العوامل الوراثية. ما بتقتصر طبعا المخاوف على مكملات الكركم والشاي الأخضر، في بعض المنتجات اللي بتساعد على إنقاص الوزن وبناء الأجسام، وبعض المنتجات اللي بتقوم بتنظيف الجسم بحسب ما الناس بتتداولها وبتحكي عنها، واللي هي بتحظى باهتمام خاص. من الممكن كمان هاي المكملات إنها تحتوي على عدد كبير من المكونات المختلفة، وبعض الحالات بتضم مواد غير معلن عنها، وبتشير الدراسات إلى إنه في هناك ارتفاع لعدد كبير من حالات تلف الكبد المرتبطة بالمكملات الغذائية مع تسجيل زيادة كبرى في حالات الفشل الكبدي الحاد والمرتبطة بهاي المنتجات خلال السنوات الماضية. وبالتالي بيحذروا المختصين من هذه المواد اللي ناس بتتناولها، وهي المكملات الغذائية اللي بكل تأكيد عدد كبير منها ليس خالي من المخاطر، خصوصا إذا تناولوا جرعة مرتفعة أو جمعوا بين عدة منتجات.

0: عمل يا طبعا لساتنا مكملين معكم في برنامجنا في بانوراما رايا ومستمرين معكم، لكن بدنا نروح لفاصل قصير وراجعين معكم. وبعد ما نرجع من الفاصل رح نحكي شوي عن تطبيقات الهاتف اللي من الممكن انه تتعقب بعض المواقع دون ما ننتبه، كيف ممكن نتحقق منها. بعد الفاصل خلوكم معنا.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، لطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
6: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: نستحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الكلية العصرية الجامعية رام الله، تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطاً ميسراً ومريحاً من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
2: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا من جديد. مرحبا بكل حدا عم بسمعنا حاليا في هاي الدقايق، سواء كنتم مروحين من شغلكم أو حتى متوجهين لبيوتكم وين ما كنتوا. يعطيكم ألف عافية إن شاء الله، يعني باقي يومكم بيكون لطيف على الأقل بعد يوم متعب. بدنا نروح معكم ببانوراما رايا، واللي لساتنا مكملين معكم فيه بأخبار متنوعة وطريفة حول العالم. ومن ضمن الأخبار اللي بنحكي عنها عن التكنولوجيا والتطبيقات الهاتف، من الممكن أنه تتعقب موقعكم من دون ما تنتبهوا، فكيف من الممكن أنه نتحقق منها؟ ممكن أنه الهاتف الذكي بيعرف عنا أكثر ما منتوقع، لكن مش بس من خلال الصور والرسائل، إنما أيضا من خلال الموقع الجغرافي. فبعض التطبيقات بتطلب أحيانا الوصول إلى الموقع لحتى تقوم بتقديم خدماتها، بينما قد لا تكون هاي صلاحية ضرورية أصلا لبعض التطبيقات. بحسب تقرير تم نشره، فإن تطبيقات مثل الخرائط والتخصيص وسيارات الأجرة وتوصيل الطعام بتحتاج عادة لمعرفة موقع المستخدم حتى تعمل بشكل طبيعي، لكن هناك تطبيقات أخرى من الممكن أنه تطلب الوصول للموقع رغم أنه ليس جزء أساسي من وظيفتها. الأهمية تكمن بمراجعة هاي الصلاحيات، بأنه البيانات للموقع تعتبر من المعلومات الشخصية الحساسة نسبيا، وخصوصا إذا جرى جمعها ما بين المستخدم ما بين صاحب الهاتف وبشكل متكرر، لأنها قد تكشف مع مرور الوقت الأماكن مثل المنزل، مثل العمل، الأماكن اللي بزورها هذا الشخص وبشكل مستمر. ولحتى نتأكد من أن التطبيقات اللي وصلت للموقع، بإمكانكم الدخول على الإعدادات ثم الموقع ثم أذونات التطبيقات، وهناك التطبيقات بتظهر للمستخدم مستوى الوصول الممنوح لإلها، مثل أنه مسموح دائما أو في هناك سماح أنه يستخدم أو يعرف المكان اللي بيتوجه له الشخص أثناء استخدامه لهذا التطبيق. ومن الخيارات المفيدة أيضا للتطبيقات أنه في إيقاف بالموقع الدقيق لبعضها، يعني من الممكن أنه إحنا بحاجة أنه نحدد المكان لكن ليس بشكل واضح وأكيد، إنما موقع تقريبي تقريبا. وبنصحوا في هذا التقرير أنهم ينتبهوا بشكل خاص التطبيقات اللي يمكنها الوصول للموقع دائما، أو حتى من الممكن إنه ما تكون موجودة أو حتى قيد الاستخدام، ويتأكدوا من إنه في هناك سبب واضح لحتى تحصل على هاي الصلاحية. فإذا كان التطبيق ما بيحتاج لحتى يعرف موقعكم أو حتى ما رح يقدم وظيفته الأساسية، فبالتأكيد ما في داعي لحتى نقوم بمنحه صلاحية حصوله أو يتعقب موقعكم أو وين أنتم موجودين، لأنه من الممكن أنه يأثر عليكم حتى يتابعكم ويعرف أنتم وين موجودين أول بأول.

روبوت صيني يحطم الرقم القياسي للإنسان في سباق لمئة متر. بانوراما راجع. في مشهد من الممكن أنه يبدو أقرب إلى أفلام الخيال العلمي، دخلت الروبوتات الشبيهة بالبشر ميدان سباقات السرعة في الصين، ونجح روبوت صيني في تسجيل زمن بتجاوز الرقم القياسي العالمي للبشر في سباق اللي كان لمئة متر. الروبوت طورته شركة تكنولوجيا صينية، وتمكن خلال اختبار تحضيري من قطع مسافة 100 متر خلال 9 ثواني و32. بلغت سرعة الروبوت القصوى خلال الاختبار حوالي 14 متر في الثانية، في إنجاز بيعكس التطور المتسارع واللي بتشهد التكنولوجيا للروبوتات الشبيهة بالبشر. لكن اللافت أنه الرقم المسجل في الاختبار ليس هو النتيجة الوحيدة اللي شهدتها منافسات الروبوتات في بكين، ففي منافسات رسمية أيضا تمكن روبوت آخر من قطع السباق بتسع ثواني أو أقل من 9 ثواني. وتأتي هاي المنافسة ضمن الألعاب العالمية للروبوتات المشابهة للبشر في العاصمة الصينية بكين، وبمشاركة أكثر من 2000 روبوت من مئات الفرق. وكان في هناك عشرات المسابقات اللي ما اقتصرت على الجري فقط، بل شملت كرة القدم وتنس الطاولة والفنون القتالية وغيرها. طبعا طموحات المطورين ما توقفت عند المنافسات الرياضية، هاي الاختبارات تهدف أيضا لإظهار مدى قدرة الروبوتات على التحكم في أجسامها والحركة بسرعة ودقة، وهي المهارات يمكن تطويرها مستقبلا لتطبيقات في الصناعات وفي المجالات الحياة اليومية. طبعا لا تزال الروبوتات بحاجة لتحسينات كبيرة في التوازن والتحكم والحركة، وتجاوزها لأحد أشهر الأرقام في تاريخ الرياضة البشرية بيطرح فعليا دائما تساؤل بالنسبة لنا، هل من الممكن أنه يكون هناك بداية لعصر بتصير فيه الروبوتات هي قادرة على منافسة البشر، ولا من الممكن أنه ما توصل لذلك؟

معكم بالتكنولوجيا لساتنا مستمعينا مكملين في بانوراما رايا ونروح لخبر آخر. لما بوقع التليفون في المي شو لازم نعمل؟ هل نحطه في الرز ولا في خيار آخر؟ بانوراما رايا. هذا الخبر بجوز لغالبيتنا لأنه عدد كبير منا بمر في نفس الموقف. إذا وقع التليفون في المي من أكثر المواقف اللي هي فعليا بتسبب هلع وتوتر لإلنا، وأول فكرة بتخطر في بالنا هو إنه نروح نحطه في وعاء من الرز، باعتقادنا طبعا إنه الرز هو اللي بيمتص الرطوبة وبنقذ الجهاز. لكن هل هاي الطريقة الشائعة هي الحل ولا لا؟ طبعا عند سقوط الهاتف في الماء الأولوية أنه نقوم بإخراجه من السائل وفصل الشحن عنه، وبعدين مسح الماء الموجود على السطح بقطعة من القماش الجافة والناعمة مع توجيه مكان الشحن إلى الأسفل، ونترك الجهاز في مكان جاف وجيد التهوية حتى يساعد الهواء البارد مثل هواء المروحة في عملية التجفيف. أما بالنسبة للرز فالمشكلة أن الرطوبة اللي بتقلقنا من الممكن أن تكون وصلت لداخل الهاتف، بينما الرز الموجود خارجه لا يستطيع أنه يقوم بتنظيف المكونات الداخلية أو إزالة الأملاح والشوائب اللي قد تبقى بعد تبخر الماء. شركة أبل حذرت من وضع الهاتف للآيفون داخل الأرز لأنه في حبيبات صغيرة من الممكن أنه تدخل داخل الجهاز وتسبب فيه أضرار إضافية. كذلك لا ينصح أبداً باستخدام مجفف الشعر أو أي مصدر حرارة لحتى نقوم بتجفيف الهاتف ولا بالهواء المضغوط. كمان لازم نتجنب إدخال أعواد القطن أو المناديل داخل منفذ الشحن. الأهم أنه نحاول قدر الإمكان أنه ما نشحن الهاتف وحتى لو كان لساته رطب، لأنه في هناك بعض من السائل موجود داخل التليفون وممكن مع الكهرباء أنه يؤدي لتلف مكونات الجهاز. طبعا كان الهاتف من الممكن أنه يتعرض لمياه البحر أو القهوة أو العصائر، المشكلة بتكون أكبر لأنه هاي السوائل يمكن أنه تترك أملاح أو مواد أخرى داخل الجهاز حتى بعد جفاف الماء. في حال استمر الهاتف بإصدار تحذير بوجود سائل أو الماء، هناك علامات أخرى بتكون واضحة على وجود تلف في منفذ الشحن، فمن الأفضل ما نجازف ونتوجه إلى مركز صيانة مختص بالنسبة لنا. طبعا إحنا غالبيتنا بنقوم بوضع الأرز أو وضع الهاتف في الأرز ونعتقد أنه من الممكن هاي الطريقة هي بتساعدنا لحتى نقلل أو نحاول نحل مشكلة وقوع الهاتف في الماء، لكن هاي المشكلة مش دائما بتكون صح وهذا الحل مش دائما بيكون بالنسبة لنا صح. فحاولوا قدر الإمكان إنكم تبتعدوا عن هاي الحالة، وإذا تليفونكم وقع بالمي حاولوا قدر الإمكان تختصروا الطريق عليكم وتروحوا لأقرب مركز صيانة أو حدا مختص لحتى تقوموا بتصليحه.

أفعى عملاقة تتلقى علاجا للسرطان لأول مرة في العالم. بانوراما راجع. في واقعة تعتبر هي الأولى من نوعها عالميا، خضعت أفعى شبكية عملاقة في بريطانيا لعلاج مبتكر للسرطان بعد عودة ورم خبيث أصاب فكها وهدد قدرتها على تناول الطعام. الأفعى كان اسمها جودي فوستر، تعيش في حديقة حيوانات في بريطانيا، يبلغ طولها حوالي 4.5 أمتار، وزنها قرابة 50 كيلوغرام، وبتجاوز عمرها 23 عام. بلشت القصة عندما لاحظ حراس الحديقة إنه الأفعى أصبحت أكثر خمولا وتأكل كميات أقل من المعتاد، وبعد الفحص الطبي تبين وجود ورم سرطاني في فكها. طبعا خضعت جودي فوستر في البداية لعملية جراحية لإزالة الورم، لكن المشكلة عادت مجددا وبدأ الورم يمتد إلى عظم الفك، ما جعل حالتها أكثر خطورة. ولحتى يقوموا الأطباء بإنقاذها قرروا اللجوء لتقنية جديدة تعرف باسم العلاج الكيميائي الكهربائي، وهي طريقة تستخدم أيضا في علاج السرطان لدى البشر، وبتجمع ما بين دواء مضاد للسرطان ونبضات كهربائية بتساعد على زيادة نفاذ الدواء إلى الخلايا السرطانية وتعزيز تأثيره. وكانت هاي بحسب الفريق الطبي هي المرة الأولى اللي بتم استخدام فيها هذا العلاج على أفعى. وطبعا بسبب حجم الأفعى ما كانت طاولة العمليات العادية كافية لاستيعابها، فاضطر الفريق لحتى يقوم بجمع طاولتين لتشكيل منصة كبيرة وإجراء عملية استغرقت حوالي 90 دقيقة. خلال العملية أزيل الورم والجزء المصاب من عظم الفك، وعولجت المنطقة بالعلاج الكيميائي الكهربائي لاستهداف أي خلايا سرطانية متبقية. النتائج كانت مشجعة جدا، فبعد أشهر من العلاج عادت الأفعى لتناول الطعام بشكل طبيعي واستعادت نشاطها، كما أظهر الفحص الأخير على عدم وجود أي مؤشرات على عودة السرطان. ويرى الفريق الطبي أنه هاي التجربة من الممكن أنه تفتح الباب أمام استخدام تقنيات علاجية متقدمة في الطب البيطري، وخصوصا في علاج الحيوانات اللي يصعب إخضاعها للعلاجات التقليدية. أما جودي فوستر فأصبحت قصتها لافتة في حديقة الحيوانات بعد ما تمكنت من تجاوز المرض والعودة لحياتها الطبيعية، وهي حالة نادرة جمعت ما بين الطب البيطري والتقنيات المستخدمة في علاج السرطان لدى البشر. يعني مش بس الإنسان يصاب في مرض السرطان، حتى الحيوانات، والدليل إنه جودي فوستر أصيبت بمرض السرطان.

وفي آخر أخبارنا لليوم، هل وضع الطعام الساخن في الثلاجة مضر أم لا؟ قد يعتقد البعض أن وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة هو الطريقة الأسرع لحتى يقوم بحفظه، لكن هاي العادة من الممكن أن تأثر في سلامة الأطعمة الموجودة داخل الثلاجة، خصوصا إذا كانت كمية الطعام كبيرة أو كانت الثلاجة قديمة. بحسب خبيرة في سلامة الأغذية، قالت بأن وضع الماء أو الأكل ساخن داخل الثلاجة يرفع من درجة حرارتها بشكل مفاجئ، وبالتالي بيأثر على الأطعمة الموجودة على الرفوف الأخرى مثل الحليب واللحوم الباردة، ويهيئ ظروفا مناسبة لنمو البكتيريا. طبعا المشكلة ما بتتوقف عند ارتفاع درجات أو ارتفاع الحرارة، فالطعام الساخن ينتج عنه بخار يتكثف على جدران الثلاجة وعلى الأطعمة الموجودة بداخلها، وبالتالي يزيد من الرطوبة. هاي الرطوبة بتساعد على نمو العفن والبكتيريا، وقد تؤدي إلى ظهور قطرات الماء أو الجليد على جدران الثلاجة بصورة أسرع من المعتاد. وأوضحت الخبيرة أن المشكلة لا تكمن بالضرورة في الطعام الساخن نفسه، وإنما في تأثيره على بقية الأطعمة، وإذا كان في ارتفاع لدرجة الحرارة ولو لبضع درجات قد يسرع في فساد بعض المنتجات الموجودة في الثلاجة. لكن في المقابل لا يعني ذلك ترك الطعام خارج الثلاجة لفترات طويلة، فالتبريد الآمن مهم أيضا للحفاظ على الطعام. بحسب توصيات الخبيرة، أوصت بترك الطعام حتى يبرد في درجة حرارة الغرفة لفترة قصيرة لحوالي تقريبا ساعتين، ثم يتم وضعه في الثلاجة، وبعد ذلك يمكن تخزينه بطريقة مناسبة للحفاظ على جودته وعلى سلامته. فإذا كنت قادر على ترك الطعام خارج الثلاجة لبضع ساعات، ذلك ليست مشكلة بالنسبة لنا، بعدين بتقوم بوضعه في الثلاجة. الهدف مش بس أنه نحافظ على الطعام اللي حضرناه، إنما أيضا حماية باقي الأطعمة الموجودة في الثلاجة من ارتفاع الحرارة والرطوبة ومن نمو البكتيريا والعفن. لهون بنكون وصلنا معكم مستمعينا أعزائنا متابعينا ومشاهدينا لنهاية حلقتنا اليوم من بانوراما رايا. الشكر لكل حدا كان موجود معنا عبر السمع وخلال الدقائق الماضية. تحياتي لكم، أنا أنوار مطرية من الهندسة الإذاعية، زميل أحمد العجولي، وإن شاء الله يعني غدا برجعوا الزميلات مرة أخرى لبرنامج بانوراما رايا. إلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: راية FM ترافقك أينما كنت. على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، أريحة والأغوار 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، راية اف ام. لإعلاناتكم على راية اف ام اتصل على 0599929995 0599929995. الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية FM.
6: أهلا ومرحبا بكم إلى موجز لآخر الأخبار تقرأه أنوار مطرية. استشهاد مواطنين وأصابة آخرين في قصف للاحتلال استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة.

0: الاستشاري والباحث في القضايا التربوية والمجتمعية الدكتور محمد شبير يقول عبر إذاعتنا إن الطلبة في قطاع غزة يواجهون فجوة تعليمية تقدر بحوالي 3 سنوات دراسية تضاف إليها سنوات الفاقد التعليمي السابقة بما فيها فترة جائحة كورونا لتصل الفجوة الإجمالية إلى حوالي 5 سنوات. المحلل السياسي الدكتور سهيل دياب يصرح عبر إذاعتنا أن جيش الاحتلال وميزانيته يواجهان ضغوطا متزايدة نتيجة شح الموارد وخاصة في ظل استمرار تعدد الجبهات المفتوحة منذ 7 أكتوبر. المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة تدعو إلى نشر قوة حماية دولية بشكل عاجل في الضفة الغربية وقطاع غزة. سلطات الاحتلال تمنع نائبين في البرلمان الأوروبي من دخول الأراضي الفلسطينية. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تستعد لتنفيذ ما وصفه بأكبر هجوم مالي على الإطلاق بهدف قطع ما تبقى من الشرايين الاقتصادية والمالية لإيران. نهاية الموجز والمزيد على راية .bs. إلى اللقاء.
1: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: بتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: raya.bs،
2: الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
4: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
5: بعد أيام فقط من الإعلان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق التجاري مع كندا أصبح في المتناول، انتقلت العلاقة بين اثنين من أكثر الاقتصادات تكاملا في العالم من حافة التسوية لمواجهة تجارية مفتوحة، مع دخول رسوم أمريكية بنسبة 50% على سلع كندية بقيمة تقارب 20 مليار دولار حيز التنفيذ، فيما تعهدت أوتاوا برد مماثل دولارا بدولار اعتبارا من 8 أيلول المقبل. التحول الذي جرى خلال ساعات يتجاوز خلافا تقليديا بشأن مستويات الرسوم الجمركية، إذ تكشف تفاصيل المفاوضات عن صدام أوسع حول شروط الوصول إلى الأسواق وحماية الصناعات المحلية والقدرة السياسية لكل حكومة على تقديم تنازلات في علاقة تجارية بلغ حجم تبادل السلع والخدمات فيها نحو 900 مليار دولار خلال العام الماضي بحسب وكالة بلومبرغ. أبحرت أول سفينة كورية جنوبية في رحلة تجريبية إلى أوروبا عبر القطب الشمالي، في خطوة تعكس تسارع اهتمام الدول الآسيوية بممرات بحرية بديلة مع استمرار اضطراب طرق التجارة التقليدية عبر الشرق الأوسط بسبب الحرب. وغادرت سفينة بانستار أكرو ميناء بوسان مساء السبت الماضي في رحلة تمر عبر المسار البحري الشمالي قبل الوصول إلى موانئ في بريطانيا وهولندا وبولندا ثم العودة إلى كوريا الجنوبية.
4: هذا البرنامج برعاية
2: CFI، ثبت خطواتك.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستقبلية.

0: لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: تقارير فيديو وصور عين على فلسطين والعالم استطلاعات رأي وآراء كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 5 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فهم.
1: مرحبا بكم إلى موجز لآخر الأخبار، تقرأه أنوار مطرية. ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73,422 شهيداً وأكثر من 174,400 إصابة منذ بدء العدوان. شهيدان اثنان وأكثر من 30 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. قوات الاحتلال تضع مكعبات إسمنتية وتركب كاميرات مراقبة في عدد من المفترقات في محافظة جنين بالتزامن مع انتشارها وتحركاتها في مناطق عدة في المحافظة. مستوطنون يحرقون أجزاء من مصنع الألمنيوم في قرية عين سينيا شمال غرب مدينة رام الله. قوات الاحتلال تجبر مواطنا من قرية عين البيضة بالأغبار الشمالية على هدم عدة منشآت زراعية له في القرية بشكل ذاتي.

0: وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. أما غدا يكون الجو جافا وشديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. نهاية الموجز، والمزيد على راية بيأس. إلى اللقاء.
1: راية أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم.

0: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مستمعينا مشاهدينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج رايا رياضة. معكم في الإعداد والتقديم مجد القاسم وأحمد العجولي من الهندسة الإذاعية. البداية مع حصيلة الأسبوع في دقيقة، حيث اختتم الاتحاد الفلسطيني للرياضة للجميع بطولة قدام الشمال لكرة القدم التي نظمها على ملعب بلدية نابلس بمشاركة عدد من فرق قدام الأندية في محافظات الشمال. احتضنت جامعة الاستقلال في مدينة أريحة الجولة الأولى من سباقات السرعة للمحترفين بمشاركة 44 متسابقا من مختلف المحافظات. وتنطلق فعاليات بطولة السفير الكوري الثامنة للتايكوندو لفئة البومسي يوم الجمعة المقبل 28 من أب أغسطس الجاري في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة. وفي الرياضة العالمية، بداية متواضعة للكبار في الدوري الإنجليزي. البداية كما العادة دائما مع الرياضة المحلية، حيث تنطلق فعاليات بطولة السفير الكوري الثامنة للتايكوندو لفئة البومسي يوم الجمعة المقبل في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. الحدث يشهد انطلاقة حقيقية لهذه البطولة وبمشاركة واسعة، وسيكون عند 10:00 صباحا بمشاركة نخبة من لاعبي ولاعبات التايكوندو الذين سيقدمون عروضا في رياضة البومسي. هذه البطولة طبعا تأتي ضمن مساعي الاتحاد لتعزيز حضور رياضة التايكوندو على الساحة المحلية، وكذلك دعم المواهب والرياضيين الفلسطينيين، إلى جانب تعزيز التعاون الرياضي بين فلسطين وجمهورية كوريا الجنوبية. في أخبار الرياضة المحلية أيضا، أحمد أبو حطب يحصد جائزة أفضل حكم في كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو. إذن سجل التايكوندو الفلسطيني حضورا مميزا في بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي لقارة آسيا والمصنفة G3 التي أقيمت في مدينة لاهور الباكستانية خلال الفترة من 17 وحتى 21 من أب أغسطس 2026 بمشاركة نخبة من اللاعبين مثلوا 38 دولة. الحكم الدولي الفلسطيني أحمد أبو حطب حقق إنجازا لافتا بحصوله على جائزة أفضل حكم في البطولة، تقديرا لأدائه المميز وكفاءته العالية في إدارة المنافسات. أبو حطب شارك في تحكيم منافسات الكيروجي والبومسي والباراكيروجي، مؤكدا المستوى المتقدم الذي وصل إليه التحكيم الفلسطيني في رياضة التايكوندو. الآن ينضم إلينا الحكم الدولي الفلسطيني والمدير الفني للاتحاد الفلسطيني للتايكوندو أحمد أبو حطب. أستاذ أحمد، مساء الخير وأهلا بك معنا في رأي رياضة.
1: مساء النور، بشكركم طبعا على هذه الاستضافة الكريمة.
0: حياك الله، وأكيد يعني نبارك لك حصولك على هذه الجائزة التي تؤكد أن رياضتنا الفلسطينية بخير وأن رياضة التايكوندو بخير مع كل هذا التطور لكل أفراد المنظومة الرياضية.
1: شكرا، شكرا جزيلا لكم ولهذه الاستضافة الكريمة.
0: يعني بداية، كيف تنظر لحصولك على هذه الجائزة، خاصة وأن يعني هذه البطولة شهدت مشاركة عدد كبير من الحكام الآسيويين المميزين، وهو في بطولة لافتة هي بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو لقارة آسيا؟
1: طبعا هذه البطولة هي تعتبر بطولة مهمة، تصنف يعني من قبل الاتحاد الدولي G3، يعني من البطولات المهمة على مستوى القارات، هي نظمها الاتحاد الآسيوي للتايكوندو في مدينة لاهور في الباكستان خلال الفترة من 17 لغاية 21/8، استمرت لمدة 5 أيام. طبعا هي شملت أو كانت البطولة شملت لاعبين، ألاف اللاعبين من مختلف دول العالم شارك فيها. في تحكيم البطولة أبرز الحكام على قارة عن قارة آسيا. كون حصلت على هذه الجائزة يعني أفضل حكم، هي جائزة بعتبرها جائزة تقديرية لي، يعني الحمد لله نظرا للأداء المميز في هذه البطولة حصلت على هذه الجائزة.
0: وأيضا يعني أستاذ أحمد هذا يؤشر على أن التحكيم الفلسطيني والرياضة الفلسطينية عموما، وإذا أردنا أن نتحدث عن التايكوندو، أن كامل منظومة التايكوندو الفلسطينية في حالة تطور، لأنه نشاهد تطور على مستوى اللاعبين، الإنجازات التي حققها لاعبين في المنافسات الخارجية، أيضا على المستوى الإداري، على المستوى التحكيمي، بالتالي هو تطور لكامل منظومة التايكوندو الفلسطينية.
1: صحيح، طبعا هذا هي ضمن خطة بيعمل عليها الاتحاد الفلسطيني للتايكوندو سنويا، على تطوير الكادر الحكام من جهة، الكادر الفني، المدربين، أيضا تطوير لاعبين المنتخب الوطني. هلا احنا يعني الآن موجود عندنا لاعبين المنتخب الوطني هم متواجدين في الصين في معسكر دولي يشرف عليه الاتحاد الدولي للتايكوندو في مدينة بيجين في الصين، ويشارك فيه نخبة من لاعبين العالم المميزين من كوريا ومن الصين. هذا من ناحية اللاعبين. أيضا الاتحاد كمان يعمل على تطوير وتأهيل الحكام من خلال دورات، عمل دورات تحكيم محلية وطنية لتأهيل الحكام، وأيضا دورات دولية يشارك فيها حكام الدوليين باستمرار. والاتحاد الدولي دائما باستمرار بعمل دورات ريفرشر كورس نظرا لتغيير القانون ووقوف الحكام على آخر المستجدات في القانون الدولي. باستمرار في عمل دؤوب على تطوير الحكام وإكسابهم خبرات جديدة وتطوير المدربين وتطوير اللاعبين أيضا.
0: وبما أننا نتحدث عن البطولات أستاذ أحمد، هذا يقودنا للحديث عن بطولة السفير الكوري الثامنة للتايكوندو في البومس التي ستكون يوم الجمعة المقبل. ماذا عن هذه البطولة، آخر التحضيرات والتفاصيل المتعلقة فيها؟
1: صحيح، طبعا هذه البطولة ينظمها الاتحاد الفلسطيني للتايكوندو. هي بالبداية بحب أعرف على البومسي، طبعا البومسي والكروغ. الكروغ هي مباريات القتال، يعني اللي بنشاهدها على التلفاز وبنشاهدها على المحطات، هي تشتمل على القانون الدولي بالتحكيم، بركزه على ضربات الأرجل وفي احتساب النقاط، في واقيات إلكترونية بيرتديها اللاعب سواء على البطن أو على الرأس أو على اليد، أو في جراب إلكتروني كمان، في حساسات يقوم بتسجيل النقاط إلكترونيا. هذا من جانب الكروج. يعني بطولة البومسي، هي البومسي هي تعريف، هي عبارة عن يعني نحكي قتال وهمي في اتجاهات نستفيد منها الثبات، التوازن، بتعطي قوة للاعبين، السرعة، التناسق. فهي تعتبر البومسي تعتبر روح التايكوندو. هذه البطولة مهمة، وينظم لها بطولات على مستوى العالم وبطولات على مستوى قارة آسيا سنويا. احنا الآن بصدد عمل بطولة فلسطين للبومسي، وهي تحت اسم بطولة السفير الكوري، كون السفارة الكورية هي المشرفة على البطولة، وهي بتساعدنا كل سنة في إقامة هذه البطولة وبحضروها السفارة ممثلين السفارة. فهذه البطولة هي تعتبر بطولة مهمة من ناحية أنه أول شيء أنه نعطي فرص للاعبين المميزين في البومسي لإظهار مهاراتهم. من فكرة ثانية كمان من البطولة أنه عمل نواة لمنتخب وطني للبومسي من اللاعبين المميزين اللي بتفرزهم هاي البطولات. فبالتالي هي خبرات، تطور مستويات اللاعبين. نعم، العمل على قدم وساق لإنجاح هذه البطولة. طبعا راح يكون نظام تحكيمي يحاكي النظام الدولي في التحكيم، سيستم تحكيم إلكتروني، تسجل كل حكم النقاط، تظهر على شاشة، تعمل رينكينج يعني تصنيف للاعبين، تظهر العلامات الدرجات مباشرة. يعني راح تكون البطولة تعمل على أفضل المعايير الدولية لإنشاء أو لتنظيم بطولة بهذا المستوى إن شاء الله.
0: ولتقريب الصورة، فإنه ربما في رياضة الكاراتيه نتحدث عن الكاتا والكوميتيه، جانب قتالي وجانب استعراضي، والكيروجي والبومسي هي في رياضة التايكوندو من باب تقريب الصورة عندما نتحدث عن البومسي في التايكوندو. أيضا يعني أستاذ أحمد، أريد أن أتحدث عن انتشار لعبة التايكوندو في فلسطين. عندما نشاهد بطولة، حتى يعني ليست البطولات التي ينظمها الاتحاد إنما يشرف عليها، كالبطولة التي نظمها مالك بالرب لاعب التايكوندو، لاعب المنتخب السابق على سبيل المثال، وأنا كنت متواجد فيها، شاهدت هذا الحضور الكبير. حتى في البطولات الصغيرة والبطولات المصغرة نشاهد حضور كبير. كيف ينظر الاتحاد الفلسطيني للتايكوندو لانتشار هذه اللعبة على المستوى الفلسطيني؟
1: صحيح، سأجيب. ولكن في البداية أحب أن أنوه، يعني بالنسبة هي صحيح البومسي تشبه إلى حد ما الكاتا في الكاراتيه.
0: نعم.
1: طبعا لكون أنه الرياضات هذه أصلها هي الكوريا والصين واليابان، فبالتالي هي متأثرة، هذه الرياضات تتأثر في بعض إلى حد ما. نعم البومسي تشبه إلى حد ما الكاراتيه الصينية، الكاراتيه اليابانية، ولكن مع اختلاف في الروح اللعبة، في الحركات، في بعض الوقفات، يعني تشبه لا نحكي 60 إلى 70% بعض الحركات.
0: هو المقصود في هذه الألعاب، ألعاب دفاع النفس، صحيح. في جانب استعراضي وجانب قتالي.
1: نعم جانب استعراضي، ولكن زي ما أسلفنا نتعلم الثبات، التوازن، التناسق، كل هذه الأمور، ضبط الجسم، ضبط إيقاع الجسم، التنفس إلى آخره. هذا من جانب. من جانب آخر يعني إحنا الاتحاد بيعمل على تطوير دائما الكادر أو الفني زي ما حكينا للعبة ونشرها وتطوير اللعبة باستمرار. لا شك أن البطولات اللي نعملها الاتحاد سنويا طبعا لا يكفي فقط بطولات المنتخب، ولكن بيعمل الاتحاد بطولات سنوية وبطولات بيسمح للأندية تعمل، هي تنظم بطولات يشرف عليها الاتحاد ويديرها الاتحاد. هذه البطولات من شأنها يعني نعملها في عدة مدن، الهدف منها نشر اللعبة، يعني تنظم بطولات في الجنوب مثلا، في مدينة بيت لحم، في مدينة الخليل، في مدينة نابلس، في مدينة رام الله، في مدينة أريحة أيضا ننظم بطولات. الهدف أنه توزيع الرقعة الجغرافية لرياضة التايكواندو ونشرها وإيصالها لأكبر عدد من الطلاب وأكبر عدد من الناس للتعريف على هذه اللعبة. هذا من جانب. ومن جانب آخر أنه كمان التسهيل على التجمعات، يعني نظرا للظروف والحواجز والتنقلات، فمعنيين في اتحاد تايكواندو أن تكون دائما المشاركات أو البطولات هي في متناول الجميع وقريبة في مدن يسهل الوصول إليها.
0: وبكل تأكيد نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في قادم البطولات والأحداث الرياضية ومراكمة هذه النجاحات والإنجازات. أحمد أبو حطب المدير الفني للاتحاد الفلسطيني للتايكواندو، أشكرك جزيل الشكر.
1: أهلا وسهلا فيك، تشرفت.
0: حياك الله.
1: أهلا.

من إنجاز التايكواندو أيضا ننتقل الحديث عن رياضة السيارات. 44 متسابقا يشاركون في الجولة الأولى من سباقات السرعة للمحترفين. إذن احتضنت جامعة الاستقلال في أريحة الجولة الأولى من سباقات السرعة للمحترفين بمشاركة 44 متسابقا من مختلف المحافظات. المشاركون تنافسوا على تحقيق أفضل الأزمنة وإظهار مهارات القيادة، فيما يسعى الاتحاد إلى توسيع قاعدة رياضة المحركات وتأهيل المتسابقين للمشاركة في البطولات المقبلة.

0: نتحول للحديث عن البيسبول الفلسطيني، هذه اللعبة التي كانت لعبة ناشئة وأصبحت حاضرة على الساحة القارية. إذن من لعبة تكاد تكون غائبة عن المشهد الرياضي الفلسطيني إلى منتخب يحمل اسم فلسطين في البطولات القارية والدولية، هكذا بدأت البيسبول تجد لنفسها مكانا في الرياضة الفلسطينية بدعم من أبناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة وجهود الاتحاد الفلسطيني الأمريكي الذي قام بتشكيل هذا المنتخب وتطوير حضوره وصولا إلى تحقيق إنجازات لافتة رفعت اسم فلسطين في هذه الرياضة. وبالمناسبة فإن منتخب فلسطين للبيسبول هو المنتخب الجماعي الوحيد بين مختلف الألعاب الرياضية الفلسطينية الجماعية الذي سيشارك في دورة الألعاب الأسيوية المقبلة. الآن باسمكم جميعا يسعدنا أن نرحب بعبد الرحمن الغولة مدير المنتخب الفلسطيني للبيسبول ونائب رئيس الاتحاد الفلسطيني في هذه الرياضة. أستاذ عبد الرحمن مساء الخير وأهلا بك معنا في راية رياضة.
1: مساء النور، كيفك مجدي؟
0: حياك الله.
1: للهوستينج.
0: حياك الله. وأيضا تنضم إلينا الآن عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الفلسطينية أيضا من أمريكا الأستاذ أماني الغولة. أستاذ أماني مساء الخير.
2: يا أستاذ جديد، حياتنا الشعب المواطن الفلسطيني أهلنا في فلسطين مولى فلسطين غزة القطاع.
0: أهلا بكم. وقبل أن نخوض في الحديث عن المنتخب الوطني الفلسطيني والاستحقاقات القادمة لهذا المنتخب وكذلك النجاحات التي حققها في الآونة الأخيرة، نتوقف مع هذا التقرير الذي يرصد لنا جانبا من المسيرة المميزة لهذا المنتخب.
3: بدأت لعبة البيسبول تفرض حضورا في المشهد الرياضي الفلسطيني مع تطور المنتخب الوطني الذي يمثل فلسطين في البطولات القارية والدولية ويعتمد بشكل أساسي على أبناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة إلى جانب دور الاتحاد الرياضي الفلسطيني الأمريكي في تشكيل المنتخب ودعم مسيرته. وفي عام 2025 توج المنتخب بكأس غرب آسيا في إيران بعد فوزه على باكستان 5-4 محققا 5 انتصارات متتالية ومتأهلا مباشرة إلى كأس أمم آسيا. وحصل داود برينت باورز على جائزتي أفضل لاعب وأفضل رام، فيما اختير منتخب فلسطين أفضل فريق رام وسجل 61 نقطة وهو أعلى رصيد في البطولة. ولاحقا احتل المنتخب المركز 5 في كأس آسيا بالصين ليرتقي إلى المركز 36 عالميا والتاسع آسيويا ووفقا لتصنيف الاتحاد الدولي للبيسبول والسوفت بول. لرايا رياضة أنوار مطرية.
0: شكرا لك أنوار. مجددا أرحب بالأستاذ عبد الرحمن الغولة والأستاذ أماني الغولة للحديث عن منتخبنا الوطني للبيسبول. أبدأ معك أستاذ عبد الرحمن، يعني أريد أن أسأل عن فكرة تشكيل المنتخب الفلسطيني للبيسبول في الولايات المتحدة، كيف كانت هذه الفكرة وكيف تم استقطاب اللاعبين واختيار اللاعبين لتمثيل المنتخب الوطني؟ لأنه إحنا بنتحدث عن أمريكا بالمعنى العام، عندما نقول أمريكا قارة وبالتالي نتحدث عن مساحات شاسعة وكبيرة، مهمة تشكيل المنتخب بكل تأكيد لم تكن سهلة. حدثنا عن الآلية التي تم تشكيل فيها منتخبنا الوطني للبيسبول في أمريكا.
1: أنا بلعب البيسبول، هي لعبة أمريكا. نعم. في الأساس وصلي لعبتها وأنا ولد صغير وكنت لاعب ومدرب يعني بتابع البيسبول صار لي 50 سنة. الفكرة اجت والله من كوتش سامي مهدي مع الاتحاد الرياضي الفلسطيني الامريكي، وكنا نحكي في الموضوع قبل رحلة لفلسطين وعرف عندي خبرة في البيسبول، سو اختار الفكرة نسوي فريق فلسطيني للبيسبول. ومن الفكرة هاي بدينا في أول سوينا ريكروتمنت للاعبين وجبنا لاعبين من دورنا في المدارس، في مدارس يعني في منطقة الفلسطينية في أمريكا. ولقينا يعني 14 شاب، وهيك بدينا يعني. ومن أولها لهلا بدينا في 14 لاعب، هلا ما شاء الله عندنا أكثر من 30 لاعب.
0: طيب يعني المنتخب بيعتمد بشكل أساسي زي ما بنعرف على اللاعبين من الجالية الفلسطينية في أمريكا. بدي أسأل عن موضوع السؤال، كيف بتحافظوا على ارتباط هؤلاء اللاعبين في فلسطين وتحويل الانتماء، لأن هؤلاء اللاعبين يعني منتمين بشكل كبير، وشاهدناهم خلال مبارياتهم في بطولة غرب آسيا اللي حققوا لقبها، عندهم انتماء كبير ودافع كبير لتمثيل فلسطين. كيف تشتغلوا على هذا الجانب، وكيف وجدتوا هذا الجانب من الانتماء لهؤلاء اللاعبين؟
1: اللاعبين الشباب هون في الجالية الفلسطينية في أمريكا قوية كتير، يعني ماسكين في شعبهم وأخبارهم، ويعني كل لاعب مثلا عنده علاقة في فلسطين، إذا سيده ولا جده ولا سته ولا قرايبه في فلسطين وبزوروا فلسطين، يعني الكونكشن قوية كتير لسه. ويعني هذول الرياضيين ومبسوطين في فكرة يمثلوا فلسطين في الرياضة وفي البيسبول، يعني جابوا حبة البيسبول وحبة فلسطين مع بعض. و ما كان صعب يعني تحكي لهم بتحبوا تلعبوا لفريق فلسطين.
0: وشاهدنا هذا الانتماء الذي انعكس على نتائج المنتخب بتتويج بطولة غرب آسيا وتأهله لكأس آسيا. أنتقل للحديث مع الأستاذ أمان الغولة. أستاذ أمان، يعني وأنت في اللجنة الأولمبية الفلسطينية كعضو مكتب تنفيذي، كيف تنظرين لدخول رياضة البيسبول للمشهد الرياضي الفلسطيني، وهذه اللعبة ماذا يمكن أن تضيف لفلسطين؟ لأنه كما ذكرنا وتحدثنا مع الأستاذ عبد الرحمن إنه هؤلاء اللاعبين لديهم انتماء كبير لفلسطين، وربما يعني ولدوا في أمريكا وعاشوا كل حياتهم في أمريكا، ومع ذلك لديهم انتماء كبير لفلسطين.
2: مضبوط. أول أحب أشكر اللجنة الأولمبية الفلسطينية حتى المجال إنه لعب هذه اللعبة، ونثبت كان إثبات إنه إحنا قادرين إنه نصل فلسطين بطريقة مختلفة. صفحة المثال لنا لاعبين من الشتات آمنت فينا، نعمل تحت كلمة الفريق.
0: يبدو أنه في خلل. أستاذ أمان، يبدو أنه في خلل في الصوت، لو تعود الاتصال زميلنا أحمد العجولي مرة أخرى لحين جاهزية الأستاذ أمان الغولة. نتحدث مع الأستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن، عندما نتحدث عن تدريب المنتخب الفلسطيني وتجهيزه في ظل وجود لاعبين كما ذكرنا في مختلف ولايات داخل أمريكا، هناك تحديات كبيرة بلا شك تواجهكم، ماذا عن أبرز هذه التحديات، الصعوبات اللي بتواجهكم في تجميع المنتخب والتواصل والعمل على تحضيره، خاصة وأنه عندكم بطولة دورة الألعاب الآسيوية؟
1: هذه الصراحة هاي أصعب شيء، التدريب. أصلا عندنا 50 ولاية في أمريكا بتعرفوا. كل واحد مثلا يعني من نيويورك لكاليفورنيا بعيدة كتير، صعب كتير تجيبهم يعني تجمعهم كلهم مع بعض أصلا ندرب لبطولة. من سويها بس نقدرش أكتر من مرتين مثلا في السنة قبل البطولة. السنة هاي مثلا جمعنا الشباب في شهر 6، وكمان مرة جمعناهم قبل أسبوعين في أول 8، ولعبنا ضد فريق أمريكي مكسيكي عشان نحضر للبطولة. هاي أصعب شيء، عشان كل واحد في شقة في ولاية. الواحد يعني نعتمد أن الشخص يكون يدرب مع الفريق تبعه في البلد اللي هو بيلعب فيها، إذا بيلعب مع المدرسة ولا مع الجامعة. يضلوا يتابع ويدرب سو هاي أصعب شيء يعني غير يعني نلعب ضدهم هدول بتمرنوا بعض بشوفوا بعض سو هاي أصعب شيء وإتس ديس أدفانتج إلنا وإحنا نلعب في البطولة الشامبيونشيب في إيزيا بس يعني الحمد لله we've been doing يعني we've had good results زي ما حكيت جبنا بطولة الغرب آسيا the first place and برضو أصعب شيء هلا أصلا صرنا الخامس في آسيا هلا the other team اللي نلعب ضدهم هلا عرفونا يعني فريق قوي so صاروا مثلا البرمي هو هذا أهم شيء البرمي القرى هلا بخطوا مثلا لعبنا تايوان السنة الماضية قطوا اللاعب كان من أمريكا بروفيشنال بيلعب مع السنسيناري ريدز هذا اللي كان ضدنا شايف سو صاروا يخطوا أشطر لاعب ضدنا عشان عرفونا فريق قوي فهلا احنا برضو لازم نتحسن اللاعبين اللي بيلعبوا معنا كل سنه هذا شغل كتير نسوي ريكروتينج ندور للاعبين اقوى نجيبهم الفريق كل مره نلعب في بطوله المستوى بيكون اعلى و منجيب يعني اللاعبين بتحسنوا الفريق
0: وتأكيدا لكلامك أن منتخب فلسطين في بطولة غرب آسيا حصل على جائزة أفضل فريق رامن بالتالي يعني هذا تأكيد على أنه نمتلك عناصر متميزة عود للأستاذ أمان الغولة كنا نتحدث عن دخول رياضة البيسبول للمشهد الرياضي الفلسطيني وماذا أضافت برأيك وأنت عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الفلسطينية
4: أكيد طبعا أولا الشكر للجنة الأولمبية الفلسطينية وإرشادات الفريق جميل جوز التي دائما تنادي بوحدة الشعب الفلسطيني وبما فيه من الشتات هذه الرياضة أولا أعطتنا سبب لإثبات امتنائنا والمحافظة على اسم فلسطين عالميا فدخول البيسبول إلى الساحة العالمية بيسبول الفلسطيني هو فتح باب جديد لم يدخل أي فريق عربي هذه رياضة أمريكية السباقون فيها هم فرق غربية فلم يكن لأي فريق عربي الدخول في هذا المضمار الدولي وإذا بدنا نستنى أنه نشكل فريق كامل ما كان عمرنا دخلنا نحن دخلنا في فريق يعني يلا جمعوا وبتشجيع من اللجنة الأولمبية وبتشجيع بالاتحاد الرياضي الأمريكي ومن هنا بدأنا بالنمو وهلأ الفريق له اعتبار كبير في الساحة الرياضية والاتحاد الآسيوي والاتحاد البيسبول الدولي وإن شاء الله منها للأعلى منها ومنواصل هذا النجاح والتميز
0: بكل نعم وبكل تأكيد يعني لابد أن نستذكر أيضا الجهود التي يقوم فيها الاتحاد الرياضي الفلسطيني الأمريكي بقيادة الدكتور علي أبو هلال وأعضاء الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد الكوتش سامي مهدي جهود كبيرة بكل تأكيد يبذل هذا الاتحاد أستاذ أماني برأيك ما الذي تحتاجه رياضة البيسبول الفلسطينية خاصة وأنه أصبح لدينا منتخب والآن يعني يمكن الحديث على أننا انتقلنا من يعني منتخب إلى منظومة رياضية متكاملة في هذه اللعبة مع اكتشاف هذه المواهب تدريبها تطويرها وبالتالي يعني برأيك ما الذي تحتاجه هذه الرياضة حتى نصل إلى مراكز متقدمة أكثر على المستوى الآسيوي وعلى المستوى العالمي
4: ما تحتاجه أي رياضة للتطور نحتاج إلى التطوير الفني والتطوير الإداري والتطوير البرامج التدريبية، ونحتاج إلى عمل مخيمات تدريبية خارج يعني عالمية. نحتاج إلى الدعم المادي، أهم شيء، لأنه إحنا معتمدين، مظلتنا هي الاتحاد الرياضي الفلسطيني الأمريكي، للدعم الشعب الفلسطيني الأمريكي هون في أمريكا. فطبعاً دعم من عند الأولمبية، أكثر دعم معنوي يعني وتسهيلات لوجستية، ولكن بتطور الفريق نحتاج إلى تطوير الفني والبرامج لتطوير مدربين وتطوير فنيين وجيب باك يعني نعطي للكوميونتي. بعض اللاعبين في عنا لاعبين رح يستمروا معنا لسنوات، بس في عنا لاعبين يعني دائما نستبدلهم بالأحسن منهم، وهم بانتمائهم نحاول نقدم لهم نخلي لهم دور في مشاركة في هذا الفريق، كأنه يكون بدنا دورات أكثر لهم، بدنا نطور مواهبهم ونجعلهم يعني مستمرين في العطاء لهذه الرياضة وهي الأولى حبيبتنا فلسطين.
0: بكل تأكيد، وهذه الجهود الكبيرة أثمرت على المنتخب. الآن هذا المنتخب بحاجة للعمل أيضا ومواصلة العمل حتى نحقق نتائج أكثر وأكبر. هذا يقودنا للحديث أستاذ عبد الرحمن عن المرحلة المقبلة وتوسيع قاعدة اللعبة واستقطاب لاعبين فلسطينيين جدد وصولا إلى بناء منتخب قادر على المنافسة. كنا نتحدث عن تتويج منتخبنا بغرب آسيا وتحقيق المركز الخامس في كأس آسيا. هذا الأمر بكل تأكيد انعكس على اللاعبين وأصبح لدينا لاعبين مميزين. برأيك وأنت متابع لهذا المنتخب، ماذا عن نظرة العالم؟ كيف ينظر العالم لهذا المنتخب، خاصة وأن المشاركة القادمة ستكون دورة الألعاب الآسيوية، وهذه الدورة يعني تعد الدورة الأولى على مستوى قارة آسيا، واحدة من أهم الدورات حتى على مستوى العالم. العالم كيف ينظر لهذا المنتخب؟
5: صراحة لسه ما دخلش كتير يعني في نظر اللي بتابعوا البيسبول في أمريكا، بس اليابان نمبر وان في العالم، هي أمريكا نمبر وان، بس في الرانكينجز العالمي جابان اليابان نمبر وان. هلأ صاروا يتابعونا كتير اليابان. هلأ the Asian Games بكونوا الشهر الجاي في نوغويا وبدنا نشارك، وهلأ صاروا في فريق فلسطين للبيسبول. هلأ إذا بتشوف الأخبار الرياضة في اليابان وفي تايوان صاروا يحكوا عنا كتير. هلأ في a lot of attention، يعني في نظر إلينا، مين الفريق هذا، قوتهم، صار بدهم يشوفوا فيديو كليبس تاعونا اللي لعبنا في السابق. So a lot of attention من اليابان ومن تايوان للفريق. و تنساش في 22 ما كناش في الرانكينجز بالمرة.
0: نعم.
5: يعني ما وبعدين جبنا الثاني في الغرب آسيا في 23، دخلنا أظني 50 شيء هيك. So كل سنة نرفع الفريق. صح، هلا احنا 36 في العالم، وزي ما قلت رقم 5 في اسيا. سو هلا صار يعني مين هذول من خلال 3 سنين ما كانوش موجودين، وهلا صاروا 36 في العالم. وان شاء الله اذا في نتيجه كويسه الشهر الجاي بندخل اعلى من 30
0: ان شاء الله.
5: هاي صارت يعني اللي بتابعوا بيسبول صار يسألوا عنا وبدهم يشوفوا كيف نلعب، وصار a lot of attention لنا. سو هلا اللاعبين تاعونا انبسطوا، يعني صار attention. سو هلا في سنة أولى 50 من 50 يكونوا أقوى ويلعبوا أحسن
0: إن شاء الله.
5: وهذا يعني
0: نعم. وهذا ما نتمناه بكل تأكيد للمنتخب. أستاذ أماني، بعيدا عن النتائج وعن التصنيف، ما الرسالة التي يحملها وجود منتخب فلسطين للبيسبول في المحافل الدولية، خصوصا عندما يتولى أبناء الجالية في أمريكا مهمة تمثيل فلسطين ورفع علمها؟ نتحدث عن لاعبين عاشوا طوال حياتهم في الشتات.
4: نعم، لاعبين فلسطينيين عاشوا في الشتات ولهم انتماء قوي جدا جدا. دائما احنا عنا مظاهرات، دائما عنا تضامن مع اهلنا في فلسطين. دائما احنا عايشين في شيكاغو وفي امريكا بشكل عام، المؤسسات الفلسطينية الداعمة لفلسطين كثيرة جدا، بالعكس عددها ونموها كبير يعني بعيدا عن الرياضة. فهم عندهم انتماء قوي جدا، شعبنا هون فلسطين الحمد لله في وفي كل مكان في العالم. بيمثل هذا الشعب لما يطلع يمثل فلسطين، هذو الرياضيين ينقلوا صورة مشرفة لفلسطين وينقلوا رسالة المعاناة، الشعب الذي يعاني ويسعى لتحقيق العدالة دوما. وبالمقابل في كل مكان نذهب إليه، ذهبنا إلى تايوان في 2023 بطولة آسيا، وكان في مدرسين، مدرسة ومدرس معهم طلاب من تايوان لا يتكلمون لغتنا، وهم في أعمار من 9 إلى 12، ولا يعني فكرناهم جايين بصراحة إنهم يشجعوا فريق تايوان، وفعلا قعدوا على الجهة الثانية وبعدين إجوا قعدوا عنا وحملوا أعلام فلسطين التي نقشوها ورسموها وحفروها وشعارات مناضلة للحرية والشعب الفلسطيني. فكان ما كان منا إلا يعني فعلا كان مشهد مثير للمشاعر. فنلاقي وفي كل مكان نذهب إليه نلاقي الدعم، فهم جسارة جسر للتضامن مع الشعوب العالم الأخرى ونقل رسالة فلسطين ورفع علمها في كل مكان.
0: طيب أستاذ أمان، أريد أن أختم بالحديث عن نقطة خاصة بالتعاون ما بين اللجنة الأولمبية الفلسطينية والاتحاد الرياضي الفلسطيني الأمريكي. تعزيز هذا التعاون كيف يمكن أن يثمر وينعكس على استمرارية هذا المنتخب ويتطور أكثر فأكثر؟
4: وإحنا نعمل بشكل دائم تحت منظومة الاتحاد الرياضي الفلسطيني الأمريكي، هو الذي يسهل لنا كل المعاملات اللوجستية، هو الذي يتواصل مع اللجنة الأولمبية في يعني أشياء كثير. فنتمنى أنه نبقى تحت هذه المنظومة حتى يكون في هناك يعني توفير للوقت، يكون في هناك تعزيز لل عارفين إيش بالضبط بدنا، يكون في هناك تعزيز للمنتخب وتقوية لأبطال الشتات. نتمنى أنه العلاقة تبقى دائما موصولة، والباب هذا يبقى يدعم البيسبول الفلسطيني،
0: ودائما نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في مختلف الأحداث الرياضية وغير الرياضية، ومبارك جهودكم بكل تأكيد في هذا الجانب في دعم منتخباتنا الوطنية الفلسطينية. الأستاذ أمان الغول، عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الفلسطينية، أشكرك جزيل الشكر لتواجدك معنا في راية رياضة.
4: شكرا جزيلا
0: أخي نجدي، حياك الله. وأيضا الشكر موصول للأستاذ عبد الرحمن الغول، مدير المنتخب الفلسطيني للبيسبول. كل الشكر أستاذ عبد الرحمن.
5: شكرا مجدي،
0: حياك الله. هذا مستمعينا مشاهدينا، نأتي لختام هذه الحلقة من برنامج راية رياضة، الملتقى بمشيئة الله الاثنين المقبل 17:00 إلى ذلك الحين هذه تحياتي محبتي مجد القاسم في الإعداد والتقديم، أحمد العجولي من الهندسة الإذاعية. على المحبة دائما، نلتقي في أمان الله.

0: جدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: أغنيات الزمن الجميل.

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية سي اف اي، ثبت خطواتك.
1: بعد أيام فقط من الإعلان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق التجاري مع كندا أصبح في المتناول، انتقلت العلاقة بين اثنين من أكثر الاقتصادات تكاملا في العالم من حافة التسوية لمواجهة تجارية مفتوحة مع دخول رسوم أمريكية بنسبة 50% على سلع كندية بقيمة تقارب 20 مليار دولار حيز التنفيذ، فيما تعهدت أوتاوا برد مماثل دولارا بدولار اعتبارا من 8 أيلول المقبل. التحول الذي جرى خلال ساعات يتجاوز خلافا تقليديا بشأن مستويات الرسوم الجمركية، إذ تكشف تفاصيل المفاوضات عن صدام أوسع حول شروط الوصول إلى الأسواق وحماية الصناعات المحلية والقدرة السياسية لكل حكومة على تقديم تنازلات في علاقة تجارية بلغ حجم تبادل السلع والخدمات فيها نحو 900 مليار دولار خلال العام الماضي بحسب وكالة بلومبرغ. أبحرت أول سفينة كورية جنوبية في رحلة تجريبية إلى أوروبا عبر القطب الشمالي، في خطوة تعكس تسارع اهتمام الدول الآسيوية بممرات بحرية بديلة مع استمرار اضطراب طرق التجارة التقليدية عبر الشرق الأوسط بسبب الحرب. وغادرت سفينة بانستار أكرو ميناء بوسان مساء السبت الماضي في رحلة تمر عبر المسار البحري الشمالي قبل الوصول إلى موانئ في بريطانيا وهولندا وبولندا ثم العودة إلى كوريا الجنوبية.
0: هذا البرنامج برعاية سي اف اي، ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق سي اف اي الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: راية دوت بي أس،
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
0: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم إلى موجز لآخر الأخبار، تقرأه أنوار مطرية. ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73,422 شهيدا وأكثر من 174,400 إصابة منذ بدء العدوان. شهيدان اثنان وأكثر من 30 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. قوات الاحتلال تضع مكعبات إسمنتية وتركب كاميرات مراقبة في عدد من المفترقات في محافظة جنين بالتزامن مع انتشارها وتحركاتها في مناطق عدة في المحافظة. مستوطنون يحرقون أجزاء من مصنع الألمنيوم في قرية عين سينيا شمال غرب مدينة رام الله. قوات الاحتلال تجبر مواطنا من قرية عين البيضة بالأغبار الشمالية على هدم عدة منشآت زراعية له في القرية بشكل ذاتي. المحلل السياسي الدكتور سهال دياب يصرح عبر إذاعتنا أن جيش الاحتلال وميزانيته يواجهان ضغوطا متزايدة نتيجة شح الموارد، خاصة في ظل استمرار تعدد الجبهات المفتوحة منذ 7 أكتوبر.

0: مئوية. نهاية الموجز والمزيد على راية .bs. إلى اللقاء.
1: راية FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل. مونتين.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

ترافقك أينما كنت. على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشاراً والأولى استماعاً، رايا أف أم.

0: الساعة الآن 7:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: مرحبا بكم إلى موجز لآخر الأخبار، تقرأه أنوار مطرية. ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73,422 شهيدا وأكثر من 174,400 إصابة منذ بدء العدوان. شهيدان اثنان وأكثر من 30 إصابة وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. قوات الاحتلال تضع مكعبات إسمنتية وتركب كاميرات مراقبة في عدد من المفترقات في محافظة جنين بالتزامن مع انتشارها وتحركاتها في مناطق عدة في المحافظة. مستوطنون يحرقون أجزاء من مصنع الألمنيوم في قرية عين سينيا شمال غرب مدينة رام الله. قوات الاحتلال تجبر مواطنا من قرية عين البيضة بالأغبار الشمالية على هدم عدة منشآت زراعية له في القرية بشكل ذاتي. المحلل السياسي الدكتور سهال دياب يصرح عبر إذاعتنا أن جيش الاحتلال وميزانيته يواجهان ضغوطا متزايدة نتيجة شح الموارد، خاصة في ظل استمرار تعدد الجبهات المفتوحة منذ 7 أكتوبر. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة تستعد لتنفيذ ما وصفه بأكبر هجوم مالي على الإطلاق بهدف قطع ما تبقى من الشرايين الاقتصادية والمالية لإيران. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم في ساعات المساء والليل لطيفا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق. أما غدا يكون الجو جافا وشديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية.

0: حصرياً جهاز آيفون 17 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالبي نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
2: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك أن

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: واتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
3: بعد أيام فقط من الإعلان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق التجاري مع كندا أصبح في المتناول، انتقلت العلاقة بين اثنين من أكثر الاقتصادات تكاملا في العالم من حافة التسوية لمواجهة تجارية مفتوحة مع دخول رسوم أمريكية بنسبة 50% على سلع كندية بقيمة تقارب 20 مليار دولار حيز التنفيذ، فيما تعهدت أوتاوا برد مماثل دولارا بدولار اعتبارا من 8 أيلول المقبل. التحول الذي جرى خلال ساعات يتجاوز خلافا تقليديا بشأن مستويات الرسوم الجمركية، إذ تكشف تفاصيل المفاوضات عن صدام أوسع حول شروط الوصول إلى الأسواق وحماية الصناعات المحلية والقدرة السياسية لكل حكومة على تقديم تنازلات في علاقة تجارية بلغ حجم تبادل السلع والخدمات فيها نحو 900 مليار دولار خلال العام الماضي بحسب وكالة بلومبرغ. أبحرت أول سفينة كورية جنوبية في رحلة تجريبية إلى أوروبا عبر القطب الشمالي، في خطوة تعكس تسارع اهتمام الدول الآسيوية بممرات بحرية بديلة مع استمرار اضطراب طرق التجارة التقليدية عبر الشرق الأوسط بسبب الحرب. وغادرت سفينة بانستار أكرو ميناء بوسوان مساء السبت الماضي في رحلة تمر عبر المسار البحري الشمالي قبل الوصول إلى موانئ في بريطانيا وهولندا وبولندا ثم العودة إلى كوريا الجنوبية.
2: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

الجدد. اشترك في أحد برامج سوبر شامل فاتورة لتحصل على 3 أضعاف حزم الدقائق والإنترنت ورسائل وبنفس السعر. وللمشتركين الحاليين احصل على 3 أضعاف المزايا عند الاشتراك بالبرنامج الأعلى لبرنامجك الحالي. العرض بيشمل جميع برامج الفاتورة الأفراد والشركات والحكومة. للاشتراك يرجى زيارة متاجرنا أو وكلائنا. خاضع للشروط والأحكام. أريد طور عالمك. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستقبلية.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

الساعة الآن 8:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوجبات صحية وخفيفة بين الوجبات الرئيسية يساهم في تحسين عملية الهضم ويمنع الشعور بالجوع الشديد وتناول الكميات الزائدة من الطعام.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح.

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87. مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
7: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
2: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
6: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

وقت للبحث. لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية دوت بي أس. الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: رعاية اف ام، الصوت الاجمل.
1: تقشام الطارخ دام ومخمس عجفوف اهدام والوجنة يا ريش انعام وانا العقلي طار. يلي انت هواية وداي تقلط لي جاي احداي، ارتك تبقالي وحداي لو تحرقني بنار. ما ارضى من عيب الله وتلقاني مشكوك الضو، واجي لك واحكي لك واخبر عاهل اللي صار. يلي انت هواية وداي تقلط لي جاي احداي، ارتك تبقالي وحداي.

0: ترافقك أينما كنت على موجات الأف أم. في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم،
1: 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم.

0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا اف ام تجمع كل الأذواق.
1: ما الحال؟

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

love, love, love.

0: راية اف ام، الصوت الاجمل.
1: قتلونا عيون السود.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل.

مثل الصهر المساء لا عطر ينسى.

ما احسبش ده كله.